ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. عزيزي الأب،
1: عزيزتي الأم،
0: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
1: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
0: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
1: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متعبة.

0: متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسية بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح السعادة وصباح الأمل وصباح التفاؤل بيوم جديد نحمله معنا مستمعينا ونبذل قصار جهدنا فيه. يسعد صباح المستمعين الكرام وأصدقائنا تحديدا أصدقاء عدن هذا الصباح، يوم جديد وحلقة جديدة، نأمل أن تنال إعجابكم مستمعينا، ونصبح لكل من يتابعنا ويستمع إلينا عبر ترددات عدن الغد 2-9-5-9 وكذلك 8-9-9، لكل من يصله التردد في عدن أو خارج عدن، أو لكل من يتابعنا من المحافظات الأخرى عبر بث المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. يسعد صباحكم وأيامكم يا رب. وأكيد يا ناصر، أنا وأنت اليوم في حلقة خاصة طبعا، أكيد نحمل رسائل صباحية، ورسالتنا لهذا اليوم مستمعين هي مستوحاة من الأجواء التي نعيشها حاليا. أكيد يا ناصر، مع تقلبات الأجواء أو المواسم نوعا ما، إحنا حاليا يعتبر في فصل الخريف يعني عالميا عندهم، أما عندنا يعني ما زلنا في بقايا الصيف.
1: على أساس إنه في الخريف، تمام.
0: نعم، وأثناء هذه التقلبات يا ناصر أكيد تحدث أشياء في الجو نحن كبشر نتأثر فيها. نعم، تفضل.
1: نحن بنأخذها كنصائح اليوم فقط، تكون إنه مع تقلبات الجو تزيد الأمراض، تزيد ال ايش يقولوا اللي هي الجازعه اللي احنا بنقول عليها.
0: ايوه الجازعه. يسعد صباحك يا نسرين، واكيد ان شاء الله ما تكون الجازعه جزعت عليك اطلاقا، في حين انه فعلا زمان
1: لقد جزعت عليها.
0: جزعت يعني خلصت اول وحده فعلا، لانه في بعض الاشخاص يا ناصر يعانوا من حمى، من زكمه، البعض يمكن يتحسس بسبب الاجواء او امراض تصيبه، مع الاسف انه يروح يداوي يا ناصر او ياخذ ادويه بيقول لأنه ما نفعتناش أو ما
1: هو ملمش كل شيء إنك تأخذ أدوية يعني.
0: فعلاً.
1: عندنا يعني ما شاء الله الشعب كده أليف ومحترم، يعني بيأخذ أي حاجة، بيروحوا بنفسه الصيدلية يجيب لي بلجر فور فيتامين سي وشرب وانتهى الموضوع. لا، في بعض أمراض لا يحتاج لك إنك تراجع طبيب، في بعض الأحيان يحتاج لك إنك مش تأخذ أدوية، يعني أدوية ممكن تأخذ حاجات طبيعية أفضل، مثل الليم، الليم مع الفلفل، الليم مع الزنجبيل، الليم مع الشاي، شاهي مع الفلفل. هذه بدأت أكثر شيء للحنجرة، بدأت اللي يساعد لقتل البكتيريا ويخفف من أي التهابات، ويعتبر مضاد طبيعي
0: فعلا. ويجب عليهم أيضا يا ناصر الاهتمام بصحتهم وصحة ما يتناولونه من أطعمة يعني متنوعة، زي ما ذكر ناصر يمكن الليمون، والليمون هذه الأيام يا ناصر شوي غالي علينا، فما عليش أنه يجب علينا أن نتناول قدر الإمكان الحمضيات بأنواعها. الفواكه الموجودة بالشكل عام يا ناصر الموجودة في كل صيف سبحان الله يعني تحتوي على فيتامينات ومعادن بتقوي الجسم لهذا الصيف. يعني مثلا بتلاقي انه البلح في فصل الصيف او الحبحب ما بتلاقيش في فصل الشتاء نوعا ما على حسب معلوماتي.
1: دي الفترة كان موجود بالفصلين.
0: عندنا حالة استثنائية، فحاجة حلوة انك تاكل هذه الفاكهة لانها بتقوي جسمك، لكن لما في فصل اخر بتلاقي انه في فاكهة اخرى وجدت غير الفاكهة اللي في فصل الصيف.
1: ايوه
0: نعم. ايضا من النصائح يا ناصر يمكن في هذه الفترة هو شرب المياه
1: الكتار من شرب المياه. أكيد. والعصائر، العصائر الطبيعية مش
0: المعلبة.
1: أيوة.
0: لان البعض بيعاني من صداع، من آلام، من دوخة، فبيحسب انه من الاكل، لا، من المياه اللي انت اصلا مش قادر انك تشربها او ما شربتها بكميات كبيرة وحتى ترطب جسمك وبشرتك. البعض يمكن ينسى مع الاشغال بالذات اصحاب الباصات، يعني هذه نصيحة لاصحاب الباصات.
1: والبعض بيقول لك انا ما بشربش ميل لان انا برشح كثير. طيب انت لو ما رشحتش كيف بترطب جسمك؟
0: بالضبط، يعني معليش لازم
1: تشرب الماء عشان ترطب الجسم. والعصائر الطبيعية مش العصائر المصبوغة، ذكروا من العصائر المصبوغة اللي موجودة في الشوارع اللي تشوفها باردة كده وهي ترشح، لا قطال عليه.
0: أكيد. أيضا
1: لو هي مش ضررة، يعني هي لما بتقول إنه ما في بش حاجة، لا هي ضررة على الكلى كمان.
0: أكيد، والكلى وأمراض الكلى أيضا، الملابس المناسبة لكل فصل. البعض يمكن يلا بنلبس أي ملبس أو أي ثياب زي ناصر، لا في يعني مع الأسف الشديد يمكن نوعية الملابس يا ناصر خصوصا إذا كانت مش قطنية أو مش نوع محدد يعني يتسبب لجسمك التهابات في مناطق معينة، فيجب علينا أنه نرتدي ملابس مناسبة جدا. أيضا الممارسة، ممارسة النشاط البدني والحركة، دائما احنا نقول حركة لأن في الحركة بركة مستمعينا. البعض يمكن كسول جدا ما يتحرك إطلاقا أو ما يمشي من هنا حتى للمطبخ يجيب له مي، فالكسل يا جماعة مش تمام إطلاقا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الكسل والخمول، فيجب علينا أن نمارس الرياضة حتى لو كان مشي خفيف لمدة نصف ساعة. يعني ممكن تتمشى في الحارة، ممكن تروح عند صديقك أو عند صديقتك، أو تتمشى بس كده يعني مجرد أنك تشوف أشياء، فهذا بالذات شيء جميل وجيد لجسمك، يمكن بتلاحظ هذا الشيء مستقبلا عندما تكبر في السن. أيضا أهم شيء يا ناصر هذه الفترة أنه تفتح الشمس عشان تقتل الجراثيم البكتيريا، أيضا إغلاق النوافذ وقت الغبار. احنا يمكن خلصنا وقت الغبار الآن، أنا سمعت في الطقس أنه واجع علينا أمطار خلال 74 الساعة القادمة، وإن شاء الله يا رب تكون أمطار خفيفة علينا أو رشة مياه.
1: مش 72 ساعة، 96 ساعة.
0: 96؟
1: نعم
0: خلاص أنا قدمت لكم.
1: بس برضو مش غبار فقط، يعني حتى غبار المطر ممكن إنه يأثر يعني.
0: بالضبط. فأهم شيء انتبهوا على أنفسكم مستمعينا، انتبهوا على أنفسكم.
1: سلامتكم تهمنا.
0: بالضبط. ويسعد صباح الجميع، وهذه كانت رسائل أو نصائح خفيفة جدا، أكيد عندكم الكثير منها، ولكن دائما نقول انتبهوا على أنفسكم وكونوا بخير. أما الآن نذهب إلى ناصر وهدية الصباح ثم نعود.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين وين ما كنتم عم بتستمعوا لنا وعم بتتابعونا، وهذه فقرتنا، فقرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قطاع الأرصاد الجوية في عدن. نتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الثلاثاء الموافق الثامن من اليوم 8 ناصر ولا 9؟ 9 التاسع من أغسطس سبتمبر أيلول 9/9 يا جماعة 9/9 أنا مش عارفة ليش راجع لورا. طب نبتدي وهي ناصرة في المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، ورياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
1: أما المرتفعات الجبلية الطقس غائم
0: جزئيا، ارفع صوتك يا ناصر.
1: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار مع احتمال هطول أمطار وأمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد. نسافر يا ديانا؟
0: يلا لكن في حبات البرد لا أنا بمرض. نعم، بحبات البرد مستمعين على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لاحق، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة. يعني ممكن نسافر للاحق ونشوف الأجواء الجميلة في أقصى شمال لاحق. أيضا يا ناصر في المرتفعات الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، ورياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة. نأخذكم الآن مستمعينا إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا ومدننا اليمنية. نبتدئها في محافظات ومدن المناطق الساحلية والقريبة منها، أولها في مدينتنا العزيزة عدن سجلت العظمى 37 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح في هذه المدينة غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار، حار جدا، الرياح خفيفة تنشط نهارا. وفعلا يا ناصر اليوم الرطوبة عالية من الصباح.
1: أنا خارج كان الجو بارد بس يعني شكرا
0: عندكم بالتواهي بس حبة حبة بيوصل من منطقة ما بعد القصر إليكم.
1: أما المكلة العظمى 33 الصغرى 28. حالة الطقس قائم جزئيا أمطار رعدية رطوبة رطب معتدل حار ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: نعم، ومن المكلة إلى الحديدة تشبه درجات عدن، فالعظمى 37 والصغرى 31. حالة الطقس في الحديدة صحو غائم جزئيا رطب وشديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى جزيرة الأحلام سقطرى العظمى 36 والصغرى 27. حالة الطقس غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار، حار جدا والرياح نشطة إلى قوية.
0: ومن سقطرى إلى المخا في غرب البلاد العظمى هناك 38 والصغرى 31. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: أما الغيضاء العظمى 29 والصغرى 25. حالة الطقس غائم جزئيا ضباب أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: في زنجبار في أبين مستمعين وكذلك لحق يعني متشابهتان، العظمى فيهما 39 والصغرى 29. حالة طقسهما صحو غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا الرياح معتدلة.
1: وأما المناطق الصحراوية والهضبية نبدأها بسيئون، العظمى 42 والصغرى 28. حالة طقس قائم جزئيا حار شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن سيئون إلى مأرب العظمى هناك 39 والصغرى 26. حالة الطقس والرياح في مأرب صحو غائم جزئيا حار شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن مأرب إلى عتق درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 فارق 10. حالة الطقس قائم جزئيا أمطار رعدية، حار جدا نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: طبعا مستمعينا درجة الحرارة الصغرى هي في الليل، أما العظمى في النهار. أيضا هنا بيحان متشابهة كعتق، العظمى 38 والصغرى 26 حالة طقسها كعتق، لكن في المناطق الجبلية كصنعاء تختلف، العظمى 30 والصغرى 14 حالة الطقس، والرياح في صنعاء غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن صنعاء إلى تعز، العظمى 31 والصغرى 17 حالة الجو غائم جزئيا، غائم أمطار رعدية، معتدل حرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى ذمار، العظمى هناك 26 والصغرى 10 حالة الطقس كتعز، لكن معتدل نهارا وبارد ليلا والصباح الباكر.
1: أما الضالع، العظمى 31 والصغرى 21 حالة طقس قائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل حرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في إب، العظمى 29 والصغرى 12 وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية في إب، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وآخر المناطق الجبلية معانا البيضاء، العظمى 27 والصغرى 18 حالة طقس قائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد الليلا نسبيا ليلا، والرياح والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: نعم، يعني هذه أجواء الخريف عندنا مستمعين في محافظاتنا، لكن في قسم التنبيهات والتحذيرات لهذا اليوم نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية. ونهيب بالأخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان، وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية، والحذر من الرياح الشديدة. كانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم. نذهب يا ناصر إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة، وهيا بنا إلى الأسعار، ونبتدئها في أسعار الخضار. البطاط 22 كيلوغرام في السلة من 18,000، سعر الكيلو من 900.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 17,000 إلى 18,000، وسعر الكيلو من 8,500 إلى 9,000.
0: أما البصل الأحمر المرتفع هذه الأيام مستمعينا فهو 25 كيلوغرام من 42,000، سعر الكيلو من 1,700.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام من 4,000 إلى 5,000، وسعر الكيلو من 800 إلى 1,000.
0: أما البامية 6 كيلوغرام من 22,000، سعر الكيلو من 3,700.
1: أما البدنجل، للعلم من البدنجل اليوم رجعوا يصلحوا لهم خلل
0: يا أمانة.
1: أما البدنجل
0: مش عارفة كيف طعمه
1: ولا أنا قربته طبعا.
0: خلاص قرب يا ناصر، سوي مخلل وجيب لي
1: إن شاء الله. أما البدنجل 16 كيلوغرام من 11,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو من 700 إلى 800 ريال.
0: أما الكوسة 18 كيلوغرام من 16,000، سعر الكيلو من 900.
1: أما الخيار برضو خيار مخلل لو سمحتي.
0: أيوة الخيار
1: أما الخيار 16 كيلوغرام من 12,000 إلى 14,000، وسعر الكيلو من 800 إلى 900.
0: بتعرف إنه البيبار أيضا يصلحه مخلل؟ أنا مش أعرفه،
1: قربته أنا. حلو.
0: كيف طعمه؟ حلو
1: حلو،
0: غالي البيبر ما بسويش مخلل. فستة كيلوغرام مستمعينا من 7,000، وسعر الكيلو من 1,200.
1: البسباس مخلل حلو كمان، 25 كيلوغرام 25 كيلو من 22,000 إلى 24,000 عفوا في السلة اللي هم، وسعر الكيلو من 900 إلى 1,000.
0: نعم، وكوبش كبير الحبة من 2,800. نذهب الآن مستمعينا إلى قائمة الفواكه والموز. دائما الموز، يعني كل الفواكه بتروح إلا الموز صامد لدينا
1: موسمية مدار العام كامل.
0: فعلا الحمد لله على هذه النعمة. و 30 كيلوغرام من 26,000، وسعر الكيلو من 900.
1: أما البابايا 24 كيلو من 15,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو من 700 إلى 750 حقيقة.
0: نعم، الخرمش 20 كيلوغرام من 40,000، سعر الكيلو من 2,000.
1: أما العنب الرازقي 20 كيلو من 46,000 إلى 48,000، وسعر الكيلو من 2,300 إلى 2,400.
0: الليمون 16 كيلوغرام من 45,000، سعر الكيلو من 2,900.
1: قررت تصلحي الليمون مخلل؟
0: أكيد.
1: أبداً ما صلحتش الليمون مع المخلل؟
0: إلا
1: ضروري تقربيه. أما البلح 20 كيلو من 23,000 إلى 24,000، وسعر الكيلو من 1,100 إلى 1,200.
0: العنب الأسود 20 كيلوغرام من 38,000، سعر الكيلو من 1,200 من 1,900.
1: العنب الأبيض 20 كيلوغرام من 45,000 إلى 50,000، سعر الكيلو من 2200 إلى 2500.
0: نعم، هنا أيضا الرمان 20 كيلوغرام من 45,000 وسعر الكيلو من 2300.
1: أما الفرسك الفاكهة المفضلة عندي 20 كيلوغرام من 28,000 إلى 30,000 وسعر الكيلو من 1400 إلى 1500.
0: وختام هذه النشرة مستمعينا وهذه القائمة الموجودة لدينا العنب العاصمي 20 كيلوغرام من 35,000 وسعر الكيلو من 1800. وكانت هذه القائمة أو النشرة صادرة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية في عدن.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة الجوية اليمنية،
1: وهذه فقرة الرحلات الجوية من شركة الخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 9 من سبتمبر، وأولى الرحلات الثابتة مستمعين في هذه القائمة 533 أقلعت من الرياض في الساعة 1:30 فجرا ووصلت عدن في الساعة 3:30 فجرا. رحلة 512 أقلعت من عدن في 3 فجرا ووصلت جدة في 5 صباحا. أما رحلة 513 أقلعت من جدة في الساعة 6 صباحا ووصلت عدن في الساعة 8 صباحا. رحلة 608 أقلعت من عدن في 6 صباحا وستصل القاهرة بإذن الله تعالى في الساعة 9:30 صباحا. رحلة 609 ستقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وتصل عدن في الساعة 2 ظهرا. رحلة 600 تقلع من عدن في الساعة أو أقلعت من عدن في الساعة 7 صباحا وستصل القاهرة في الساعة 10:30 صباحا. رحلة 601 ستقلع من القاهرة في الساعة 11:30 صباحا وتصل عدن في الساعة 13. ورحلة 623 تقلع من عدن في الساعة 11:30 صباحا وتصل أديس أبابا في الساعة 1 ظهرا. أما رحلة العودة من أديس أبابا إلى عدن فستقلع من مطار أديس أبابا في الساعة 2 ظهرا وتصل إلى مطار عدن في الساعة 3:30 عصرا. رحلة 514 تقلع من عدن في الساعة 4 عصرا وتصل جدة في الساعة 6 مساء. رحلة 515 تقلع من جدة في الساعة 7 مساء وتصل عدن في الساعة 9 مساء. رحلة 640 تقلع من عدن في الساعة 9 في الساعة 4:30 عصرا وتصل عمان في الساعة 8 مساء. ورحلة العودة مستمعين من عمان إلى عدن فستقلع من مطار عمان في الساعة 10 ليلا وتصل عدن في الساعة 1:30 فجرا من اليوم التالي. وختام هذه الرحلات من عدن إلى القاهرة في 612 تقلع من عدن في الساعة 6 مساء وتقلع وستصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 ليلا. ونتمنى مستمعينا الجميع هذه الرحلات الوصول الآمن.

0: وها هي جولتنا الإخبارية مستمعينا من صحيفة عدن الغد لهذا اليوم الأربعاء الموافق 9 من سبتمبر، أيضا الموافق في الهجري 27 من ربيع أول. ونبتدئها مستمعينا بعناوين الصفحة الرئيسية لهذا اليوم: وتصعيد ميداني في عدة جبهات، تقدم للقوات المسلحة في تعز البيضاء والطيران الحربي يدخل خط المواجهة. أيضا في الصفحة الرئيسية: معركة الجوف تتواصل على 3 محاور، تحرير اليتمى والتقدم نحو معسكر طيبة. أيضا بدء محاكمة نجلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح في باريس. والقوات المسلحة تمشط الوزعية وتصد هجوما حوثيا في مريس وتستهدف مواقع لميليشيا في جبهة ثرع. النقل البري تحذر من السفر عبر طريق الجوبة مأرب وتدعو لاستخدام طريق دمت الضالع عدن. وأيضا في الصفحة الرئيسية مستمعين: إشراق المقطري، تحرك القوات لاستعادة الدولة لا يتعارض مع قرارات مجلس الأمن. وإلى صفحات عدن الغد الداخلية، ومنها نقرأ بعض من الأخبار أو الأخبار، عديد من الأخبار الموجودة لدينا. وفي الصفحة الثالثة: ضربات مكثفة تستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة الثرع. أيضا هنا: المخلافي الحوثيون يلجؤون للمنظمات الدولية مع تصاعد خسائرهم الميدانية. وفي الصفحة الرابعة مستمعينا تقرير في قسم المتابعات: انهيار دفاعات ميليشيا الحوثي، القوات المسلحة تفتح جبهات كبرى لتحرير البلاد من ميليشيا الحوثي. إلى الصفحة الخامسة مستمعينا: اتفاقية أوروبية لتحسين خدمات المياه والصحة والإصحاح البيئي في الساحل الغربي. وأيضا مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية طارئة في الساحل الغربي. شركة حكومية ودولية لدعم المشاريع الصحية بالبريق. ولجنة لسلامة الغذاء تبحث إجراءات عاجلة لتحقق من سلامة مياه الشرب والآبار بعدن. هنا أيضا: مشروع عدن الوطني يبحث مع توسع مشاركة العمال في صياغة مستقبل العاصمة. وأبين تبدأ صيانة شاملة لإسطول الآلات السفلتة تمهيدا لإعادة تشغيله. وإمداد مرافق صحية في تعز والمخا بأدوية ومستلزمات عاجلة للجرحى. إلى صفحة السادسة من عدن الغد، ومنها نقرأ: مستشفى مودية يناشد بتدخل عاجل لمواجهة خطر انتشار الكوليرا. ومناشدات عاجلة لإنقاذ الجريح سامر عبد الله ونقله للعلاج في الخارج. أيضا هنا: استياء في صفوف منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة بسبب صرف المرتبات بالريال اليمني. وتفعيل فرزات النقل في التواهي لتنظيم حركة السيارات وتحسين الخدمات. أيضا في الصفحة السادسة نقرأ: ضبط مواد بناء تمهيدا لاستحداث عشوائي في منطقة اللسان بصيرة. إلى الصفحة السابعة تقرير من المجلة، هنا: معركة اليمن، 10 نقاط تميزها عن سابقاتها. ونذهب أيضا في الصفحة الثامنة كتابات كتب هذه المقالة ماهر الشعبي: أكثر من عقد من المقاومة والنضال والخبرة العسكرية والقيادة الحكيمة، كيف أصبح اللواء حمد شكري رجل الحل والعقد في أصعب المنعطفات. إلى الصفحة التاسعة أيضا إعلان عن بقلم أو تقرير بقلم عبد الهادي حبتور: موقع المحافظة بين 8 محافظات يمنحها ثقلا استراتيجيا في أي مواجهة واسعة مع الحوثيين. البيضاء المفتاح المنسي في خريطة الحرب اليمنية. وإلى كتابات كتابنا مستمعين على السريع في الصفحة 10 و11، منها نقرأ: خالد سالم باوزير، المضايق البحرية والتوازنات الإقليمية، معادلة الأمن والاقتصاد في السياسة السعودية. وأحمد محمود السلامي، فساد الصحافة، كتب في الصفحة 10. في الصفحة 11 مستمعينا نقرأ: جاكلين أحمد كتبت: نحن لا نخاف من المعركة بقدر ما نخاف من الخذلان. وأبناء الجنوب يريدون الوفاء بالوفاء لأبناء تعز، أو يردون الوفاء بالوفاء لأبناء تعز بقلم حسين البهام. إلى الصفحة 12 في قسم الرياضة المحلية، ومنها نقرأ: الشباب السعودي يطالب الحصول على خدمات النجم عادل عباس وإدارة التلال طماطل. في الصفحة 12 أيضا نقرأ: وزارة الشباب والرياضة تكرم المنتخب المتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027. وإلى صفحة العالمية في الرياضة العالمية في الصفحة 13 منها نقرأ: لامين جمال يفضل التتويج بدوري أوروبا على الفوز بالكرة الذهبية، ويهاجم إمبابي وصديقه ديملينج. ونذهب مستمعي إلى صفحة 14 في تقرير من الشرق الأوسط: السعودية تؤكد حقها في الرد على اعتداءات الحوثيين بعد إصابة 73 مدنيا. إلى قسم المتابعات مستمعينا، وهنا في خبر لافت يا ناصر. ناصر مش حاب إنه يقرأ معايا. نعم، هنا خبر لافت بالنسبة لي مستمعينا: الصين اكتشافات أثرية نادرة عمرها 100,300 عام. اكتشف علماء آثار في منطقة شنغهاي ذاتية الحكم غربي الصين مقبرة تعود إلى عهد أسرة تانغ، ويقدر عمرها بنحو 1300 عام، وتضم مستمعين مجموعة نادرة من الرسوم الجدارية والقطع الأثرية التي تكشف جانبا من التبادل الثقافي والتجاري على طريق الحرير. وأجريت أعمال التنقيب قرب مدينة تورفان بين عامي 2022 و2025، وشملت 27 مدفنا، وأسفرت عن العثور على أكثر من 600 قطعة أثرية. ومن أبرز المكشوفات قبر يحمل الرمز M20، عثر فيه على قاعدة تابوت خشبي محفوظة بصورة استثنائية، وزينت ب12 لوحة مقوسة تصور مخلوقات أسطورية مجنحة بينها خيول وأسود ونمور. ولفت حصانان، أحدهما أزرق والآخر أخضر، اهتمام الباحثين بزخارفهما المرقطة وأجنحتهما العريضة، وهي سمة نادرة في فنون عصر التانغ. كما عثر على آثار خشبية، أثاث خشبي وعملات بيزنطية وفارسية وصينية، إلى جانب أواني ومرآة مطعمة بالذهب والفضة وقارورة فضية مذهبة. وتعكس هذه المكشوفات مستمعين المكانة التجارية والثقافية للتورفان بوصفها محطة هامة على طريق الحرير سابقا، واللي حاليا بتحاول الصين ومجموعة من الدول إعادة هذا الطريق مجددا. يعني الشيء لو حبينا أنه نربطه في واقع، أنه في ناس للآن عم تكتشف آثارها، وإحنا الآثار اللي أصلا موجودة واللي المخباية مع الأسف الشديد ما فيش اهتمام. يلا نعيش ونشوف أشياء غيرها. في هنا حكمة مستمعينا نختتم في هذه الجولة الإخبارية تقول: عندما تفعل الكثير من أجل الناس يبدوان في حب يدك وليس قلبك. يعني الناس بتحب يدك ما بتحبش قلبك، هذا مثل افريقي.
1: مو اظن تصلحت لهم حاجه بيدك مش بقلبك عشان كده.
0: مش عارفه انا. فشكرا جزيلا لصاحب الحكمه واللي وضع لنا الحكمه، طبعا مش المثل تبع افريقيا. طبعا هذه جولتنا الاخباريه لهذا اليوم. المزيد من تقارير مقالات وغير ذلك يمكنكم الاطلاع عليها في كافه منصات مؤسسه عدن للغد للاعلام. فاصل ثم الى موضوعنا الرئيسي.

0: وصباح الخير مجددا لكم مستمعينا الكرام. ها هو موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان التنمر. يعد التنمر مستمعينا من الظواهر الاجتماعية التي تؤثر في الفرد والمجتمع، سواء داخل الأسرة والمدرسة أو في بيئة العمل وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يترك آثارا نفسية واجتماعية على الضحية، كما يعكس أحيانا مشكلات في التربية والبيئة المحيطة. طبعا هذا موضوعنا الرئيسي، وقبل استقبال ضيفتنا العزيزة نذهب سوية نحن وأنتم إلى استماع تقرير الزميلة ليان صالح حول هذا الموضوع ثم نعود.
1: قد تضحك أنت من كلمة قلتها بينما يقضي شخص آخر ليلته يفكر فيها. هكذا يبدأ التنمر بكلمة يراها صاحبها عابرة، لكنها قد تترك في نفس إنسان آخر أثرا لا يزول بسهولة. فالتنمر ليس مجرد مزاح ولا موقفا عابرا يمكن تجاهله، بل سلوك مؤذ يتخذ أشكالا مختلفة من السخرية والاستهزاء إلى الإهانة والإقصاء والاعتداء، وقد يمتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث تتحول الكلمات والتعليقات إلى وسيلة للتجريح والتشهير والإحراج. وفي المدرسة قد يخاف طالب من الذهاب إلى مقعده بسبب سخرية زملائه، وفي بيئة العمل قد يتردد موظف في التعبير عن رأيه خوفا من الإهانة، وعلى منصات التواصل قد يختبئ خلف الشاشة شخص يمارس التنمر دون أن يرى أثر كلماته في الطرف الآخر. لكن خلف كل ضحية قصة ومشاعر وكرامة، فالتنمر المتكرر قد يدفع الإنسان إلى الانعزال ويضعف ثقته بنفسه ويجعله يشعر بأنه غير مقبول بين الآخرين. ومواجهة التنمر مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة بالتربية على الاحترام، ومن المدرسة برفض السخرية والإقصاء، ومن المجتمع بعدم الصمت أمام الإساءة، ومن كل فرد يختار كلماته قبل أن ينطق بها. وإذا رأيت شخصا يتعرض للتنمر فلا تكن متفرجا، كن سندا له واستمع إليه وساعده على طلب الدعم. وتذكر دائما أن القوة ليست في أن تجعل الآخرين يخافون منك، بل في أن تجعلهم يشعرون بالأمان بقربك. فكلمة منك قد تكسر إنسانا، وكلمة أخرى منك قد تعيد إليه ثقته بنفسه. فلنختر كلماتنا بعناية ولنترك أثرا جميلا لا جرحا يصعب نسيانه. ليان صالح لراديو عدن الغد.
0: وشكر خاص للزميلة ليان صالح على هذا التقرير الذي سمعناه كلنا جميعا. وما الآن مستمعينا الأعزاء نرحب بضيفتنا العزيزة التي تنضم إلينا الآن عبر الهاتف، الدكتورة حميدة سليمان علي إبراهيم، معالجة وأخصائية نفسية. يا صباح الخير يا دكتورة حميدة.
2: صباح النور والعافية حبيبة قلبي، حياكم الله حبايبي، وسعيدة جدا وأتشرف جدا باللقاء هذا في قناتكم الطيبة.
0: احنا سعداء جدا بك يا دكتورة حميدة، وشكرا على وقتك اللي خصصتي لنا وللمستمعين. واليوم التنمر يا دكتورة، بداية كيف يمكن أن نعرف التنمر للمستمعين، ومتى يتحول من سلوك فردي إلى ظاهرة اجتماعية؟
2: التنمر هو سلوك عدواني متكرر ومقصود يقوم فيه شخص أو مجموعة بإيذاء شخص آخر أضعف منه جسدياً أو نفسياً أو اجتماعياً مع وجود اختلال في القوة. التنمر يكون متعمد، يكون متكرر، يعني المزاح يكون مرة واحدة، لكن التنمر يكون متعمد ومتكرر ويكون اختلال القوة، يعني المتنمر يكون عنده قوة في الآخر اللي يتم التنمر عليه عنده ضعف في شيء معين. أيضا أشكال التنمر، تنمر لفظي، تنمر جسدي، تنمر اجتماعي، تنمر إلكتروني، كل هذه الأشكال تنحط أو توضع في قائمة أشكال التنمر.
0: نعم.
2: ويتحول من سلوك فردي إلى ظاهرة اجتماعية. السلوك الفردي عندما يكون التنمر ما بين شخصين، شخص يتنمر على شخص ما، يتنمر مثلا على شكله، يتنمر على كلامها، يتنمر على شيء ما أو عيب فيه أو نقص فيه في شخصيته، في نفسه، في مستواه التعليمي إلى آخره. يتحول إلى ظاهرة اجتماعية عندما يتحول التنمر إلى شكل اجتماعي، مجموعة تتنمر على عدة طلاب، يتنمرون على طالب، فيصير هنا الظاهرة تمتد إلى ظاهرة اجتماعية.
0: نعم، طيب يا دكتورة، إيش أبرز الأسباب الاجتماعية أو حتى النفسية التي تدفع بعض الأشخاص إلى ممارسة هذا الفعل؟
2: التنمر مش شر فطري فقط، والتنمر هو خليط ما بين اجتماعي ونفسي. من الأسباب الاجتماعية نقول مثلا تدني احترام الذات، يعني أن الإنسان لا يحترم ذاته فبالتالي يتنمر ويحس بالنقص ويتنمر على الآخرين حتى يشعر بالقوة وحتى يحس أنه مسيطر على الأشخاص أو على المجتمع اللي من حوله، زي ما نقول نحن يتبلطن. الحاجة الثانية، الحاجة للسيطرة والهيمنة، أن يكون مسيطر ومهيمن. الغيرة والحسد، أيضا عنده غيرة وحسد. وأيضا التفريغ، الغضب، يكون عنده غضب في داخله من الحالة الاجتماعية اللي يعيشها، من أسرته مثلا، قوة وتسلط الأب إلى آخره، فهذا يفرق في المجتمع اللي من حوله أو في شخص معين. أيضا نقص العاطفة، أيضا الرغبة في ألف الانتباه، يلفت انتباه الآخرين، إن أنا شوفوني أنا قوي وأنا كذا وأنا كذا. أيضا في أسباب اجتماعية، من الأسباب الاجتماعية تتعلق بالبيئة التي يعيش فيها الأسرة. الأسرة نحن نقول لها دور كبير في التنشئة، قد تلعب الأسرة في أن تجعل الشخص متنمر، أنها مثلا يكون الأب متسلط ومتنمر داخل البيت، فبالتالي هذا الشخص يتنمر على الآخرين خارج البيت حتى يبرز نفسه. أيضا تأثير الأقران والجماعة، الأقران والجماعة يعني هو شخص بدأ يتنمر ويلاقي تشجيع وتحميس، يعني خلاص أنت القوي وأنت المتسلط وأنت وأنت. وأيضا الاختلال في القوة في البنية، يعني هو يشوف نفسه قوي ويشوف الآخر هذا اللي يتنمر عليه إنه ضعيف، فيقوم يتنمر عليه ويمارس التنمر عليه بشكل حاد جدا. في أيضا في الإعلام والسوشيال ميديا نلاقي نحن مجموعة يتنمرون، ونحن نلاحظ أن هذه الظاهرة ظهرت الآن مع السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، فنلاحظ أن يعملوا شيء شكما المشاركة، ويعملوا الإعجاب ويعملوا التعليق، فهذه الأشياء المنبوذة من قبل الدين الإسلامي منبوذة أيضا في المجتمع.
0: نعم فعلا، ويعني معلومات قيمة جدا يا دكتورة حميدة، لكن أنا كأم متى بعرف أنه ابني متنمر على الآخرين؟ بعمر كام؟ أو هل هنالك تصرفات معينة يسويها بالبيت أعرف أنه ابني لا شخص يعني بلطجي براع زي ما يقولوا بالعامية؟
2: يظهر أن ابني تلاقيه يمارس مثلا حتى القوة على أخوانه داخل البيت، على جيرانه، تلاقيه أنها يعمل أو يتصرف تصرفات فيها من القوة والبلطجة، فتلاقي هذا الشيء ملحوظ على ولده، فيبدأ الطفل يتنمر من المدرسة. يعني يبدأ الطفل يكبر، كل ما يكبر ويكبر معه التنمر، ونحن ما تشجعنا على هذه العادة سيئة، متى لم نردعه، لم نعدل سلوك، فبالتالي يكبر هذا التنمر في داخله.
0: فتيات وصبيان أيضا يعني المتنمرين؟
2: نعم طبعا.
0: طيب ما الأثر الاجتماعي التي يمكن أن يتركها التنمر على الضحية، وخصوصا على علاقاتها أو ثقتها بالمجتمع؟
2: نحن لما نتخيل أن شخص يتم التنمر عليه، شخص يحس نفسه أنه منبوذ من قبل المجتمع، شخص يحس نفسه أنه عديم ليس له وجود، فبالتالي يشعر بالانعزال، يشعر بالانفراد، ينفرد عن نفسه، يكره العالم، يكره من حوله، يشوف أن كل من حوله سيئين، وأن كل ما يبي يتقرب من الناس بيتنمروا عليه، لأن أصبحت التنمر هنا ظاهرة اجتماعية، يعني الناس كلهم يشوفوا كيف هذا الشخص تتنمر عليه أو هذه المجموعة تتنمر عليه، فبالتالي يولد في داخله الشعور بالعدوانية وكره المجتمع وكره الأشخاص، فينفرد بذاته ولا يحب أن يختلط بالآخرين نتيجة لما يتلقاه.
0: نعم، وسيؤثر على نفسية الضحية صحيح؟
2: طبعا طبعاً نفسية ثانية تتأثر بشكل كبير. فالعامل النفسي هو أكبر عامل يتأثر به الشخص المتنمر عليه أكثر من العامل الجسدي. ونحن نعرف النفسية عندما تتحطم فكل شيء يتحطم في حياة الإنسان
0: فعلاً. طيب يا دكتور، أنت ذكرتي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم ربما الهواتف الذكية غزت بيوتنا بشكل كبير جدا، وهي اليوم متوفرة بأيدي أطفالنا مع الأسف الشديد، الصغير والكبير يحمل جوال، وأكيد بيكون معه يعني منصة أو موقع يعني يتواصل مع الآخرين، فكيف أثر مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الظاهرة؟
2: اولا من الغلط ان نعطي اطفالنا او اولادنا خصوصا في سن الدراسه الشاشات والجوالات، لما لها ايضا اثر كبير على صحتهم النفسيه او الجسديه او الى اخره السلوكيه او الى اخره. هذا اولا. ثاني حاجه لها تاثير كبير على منصات السوشيال ميديا عندما يتم التنمر على شخص معين او على اشخاص، فنعمل لها لايك ونعمل لها مشاركات وتعليقات، فبالتالي هذه الأشياء تكون دائمة بعكس التنمر في المدرسة أو التنمر في الشارع ينتهي، يعني يروح للبيت يلاقي مكان أمان، لكن التنمر في السوشيال ميديا فما ينتهيش، يعني يبقى دائما، يعني حتى لو أخطأوا المنشور أخطأوا التعليقات قد واحد يأخذها لقطة صورة ويعيد بعد سنة بعد أشهر يعيد يتنمر على الشخص ويظهر ثاني مرة في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم، ربما أصبح التنمر الإلكتروني يا دكتورة أكثر خطورة.
2: غزا العالم، أيوة أكثر خطورة وغزا العالم، فما نقدرش نسيطر عليه
0: فعلا. طيب يا دكتورة، هنا أحد المستمعين لنا يسأل، هل هنالك عقوبات على المتنمر؟
2: العقوبة وحدها لا تكفي يا حبيبة قلبي، العقوبة وحدها لا تكفي، لكن نحن نأخذ بمبدأ الثواب والعقاب. مثلا نعمل الثواب مثلا نعمل العقاب، لكن نحن لما نعمل العقاب بدون تعديل السلوك بيرجع بيتنمر من جديد، لكن لما نعمل العقاب مع تعديل سلوك هنا بينتهي التنمر، لكن نعمل عقاب وبعد فترة يرجع يتنمر من جديد
0: فعلا. طيب يا دكتورة، كيف يتردد لماذا يتردد بعض الأشخاص في التدخل عندما يشاهدون شخصا يتعرض للتنمر؟
2: الخوف أهم أو أكبر شيء اللي هو الخوف. أيضا قد يغالط نفسه هذا الشخص الذي يرى أن الشخص الآخر ما تم التنمر عليه، يقول قد يكون مش تنمر، قد يكون مزاح، أو قد يكون بينهم شيء من هذا القبيل، فبالتالي أيضا هذا مصدره الخوف، أيضا يخاف أنه يدخل نفسه في مشاكل وما إلى ذلك، فهذه الأشياء تجنبه أنه يتدخل في الشخص المتنمر عليه.
0: نعم دكتور، هنا أحد المستمعين أيضا يسأل، هل التنمر أكثر عند الذكور أو الإناث؟
2: أنا أعتقد أن عند الذكور أكثر من الإناث.
0: نعم. وطيب يا دكتورة، ما دور المدرسة والأسرة في اكتشاف حالات التنمر والتعامل معها قبل أن تتفاقم وتتطور؟
2: المدرسة تعد العامل الكبير، الأسرة تعد العامل الكبير في التنشئة والتربية لأبنائها. لا، نحن لا نلوم على المدرسة، لكن أولا نلوم على المدرسة الأسرة، لأن الأسرة هي المجال الأكبر في التنشئة، فمتى حسنت تنشئتها وربت أولادها على الثقة بالنفس وعلى احترام الآخرين وعلى عدم مضايقة الآخرين وعدم أذى الآخرين، لأن التنمر هو أذى، هو أذية بالآخرين وإلحاق الضرر بالآخرين. فنحن متى أنشأنا أطفالنا وأولادنا على هذه الصفات والمكارم الأخلاق، فبالتالي نخلق جيل يحترم الآخرين، يحترم نفسه، يقدر نفسه، يقدر الآخرين. أما المدرسة أيضا تلعب دور كبير، يعني متى ترى المدرسة أن شخص أو طالب أو تلميذ يتنمر على زميلة أو عدة زملاء؟ هنا يجب عليه أولا أن يجلس مع هذا الطالب، أيضا يمكن إحضار الوالدين، يقوموا بعقاب تعديل سلوك زي ما قلت لك مسبقا، فلا يسكت على الأمر، لأن لو سكت على الأمر بيتطور الأمر فيصير شيء كبير
0: فعلا. طيب يا دكتورة، يمكن انتقلت يمكن العقاب وحده غير كافي، وإنما نحتاج إلى يعني معالجة الأسباب وتعديل السلوك وما إلى ذلك. طيب بشكل عام في ظل ما نشهده في مجتمعنا، يعني مو بس للصغار وحبتنا الطلاب في المدارس، هنالك ظاهرة التنمر أيضا يمكن في بيئات العمل إحنا الكبار نعيش مع الأسف الشديد، فما الخطوات العملية التي يمكن أن تساهم في الحد من هذه الظاهرة؟
2: في بيئة العمل قد يتنمر أيضا البعض على الآخرين، فنحن أولا عندما نجد ظاهرة يجب عدم السكوت عليها، يجب معالجتها أولا بأول، لأن كل ما نحن نسكت عليها المشكلة تكبر، لكن لما نعالجها أول بأول نسيطر على المشكلة، نحد منها، نقلل منها، بالتالي قد تنتهي مع الوقت. أيضا الإبلاغ، قد يبلغ إلى مديرة أو رئيسة في العمل أن فلان لا يخاف

0: دكتورة، يمكن احنا وصلنا الى ختام هذا اللقاء الجميل معك. نود ان نسمع رسالة اخيرة منك توجهينها للمتنمر ولمن يتعرضون للتنمر ولمن يشاهدون هذه المواقف امامهم.
1: اقول للمتنمر اله نقص، فاحترم تحترم. اقول للمتنمر، المتنمر عليه، اقول له لا تخاف، كن قويا. إذا واجهتك مثل هذه المواقف التنمر من شخص ما، من جماعة ما، قم بالتبليغ، حدث والديك. يعني يجب الأسرة أن تسأل أيضاً أبنائها إيش حصل لك اليوم، إيش قابلت اليوم، إيش من الموقف مر بك اليوم. فبالتالي البيت بيتكلم هذا الشخص لأهله، بالتالي بيدركوا من الموضوع، بيحسوا من الموضوع. أيضاً أقول للمشاهد لا تصمت، لا تكون أنت مشاركاً في الخطأ، بل قل عيب أو اسحب المتنمر أو المتنمر عليه، أو بلغ متى تستطيع فعل شيء فأفعل، فكل ما تفعل شيء تؤجر عليه.
0: فعلا شكرا جزيلا يا دكتورة حميدة على كل ما قدمتي من معلومات قيمة في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
1: أشكرك حبيب قلبي، ربي يحفظك.
0: الله يعطيك العافية. كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة حميدة سليمان علي إبراهيم، معالجة وأخصائية نفسية.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين. يا ناصر جيت فيسا يعني. طبعا وصلنا إلى سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة، برأيكم ما أكثر شكل من أشكال التنمر انتشارا بيننا؟ يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا 78195-2121 أو الهاتف الأرضي 38-7913. ومعنا أول اتصال في هذا الصباح. ألو، يا صباح الخير.
1: يا صباح الورد والسعادة عليك يا دينا، ديانا غزين.
0: يا صباح السرور والورد، العافية عليك حبيبي.
1: الله يسعد قلبك. والله تمام الحمد لله، الله يسلمك.
0: الله يعطيك العافية. اليوم عن التنمر يا سناء، وما أكثر ما نشاهد ونتعرض للتنمر كلنا الأمانة.
1: أكيد أكيد كلنا يعني مختلف الفئات يعني تعاني، لكن شوفي نلاحظ أن أكثر في الفئات المستضعفة هي تعاني من التنمر بشكل أكبر. وحقيقة يعني أنا الصراحة أحيي الدكتورة يعني على توضيحها، وكان كلامها واضح وواقعي، وإن شاء الله أنه يطبق على أرض الواقع ويطبق على مجتمعنا، أنه يكون عندهم مدى وعي وثقافة عن الفئات المستضعفة التي تعرضوا للتنمر.
0: طب إيش الفئات المستضعفة التي تتعرض للتنمر؟ قولي لنا يا سناء.
1: والله شوفي فئات مستضعفة كثيرة، يعني تلاحظي مثلا الفئات المهمشة. أيوة. أيضا ذوي الإعاقة مثلا، ذوي الإعاقة الجسدية يعني الإعاقة البصرية أو الحركية أو السمعية أو أيا كانت، أكثر شيء نلاحظها. أيضا الأيتام يعني الكبار بالسن. أيوة. يعني فئات كبيرة هي يعني تلاحظي إنه يتعرضوا للتنمر بشكل أكبر. بس أنا اللي ألاحظه يعني ما أشاهده يعني بشكل أكبر إنه الفئة المهمشة والفئة

0: الأطفال ذوي الإعاقة يعني بشكل أكبر ما يعني تعاني بشكل أكبر من هذا الجانب، لأنه حتى تلاحظي يعني مثلا لما نجلس يعني في جلسات حوارية تكون معنا ندوات وهكذا، تلاحظي أغلب الأسر يعني المسؤولين على هذه الفئات إنهم يعني أشغل يعني لما يكون الحوار بين يعني بيننا موجود وهكذا، يا دينا يا ديانا يعني تنزل الدمعة صراحة من العين من الواحد من كلامهم اللي يتقدم لأبنائهم وهكذا، من التنمر والسلوك يعني الأشياء اللي تقدم لهم، فهذا يعني شيء حرق القلب يعني. فنحن نتمنى يكون واحد يعني سلوكه متعدل، تكون يعني تنشئ الأسرة أبنائها على التحصن على الأخلاق والسلوك والقيام والمبادئ، يعني والمدرسة أيضا لها دور، أيضا المسجد في الأول والأخير يعني يحصل على أن الدين الإسلامي أيضا يعني نهانا عن هذا الشيء، ووسائل الإعلام أيضا لها دور في هذا الجانب. يعني نحن يعني نكون يعني نتمنى نكون في مجتمع يعني واعي ومثقف بعيدا عن أي سلوكيات خاطئة، حتى يكون يعني مجتمعنا يكون مجتمع خالي من هذه الأشياء التي نعانيها. يعني في إنه قلنا ظواهر اجتماعية موجودة في حياتنا بشكل أكبر، يعني عدد التنمر يزيد تنبلة، فهذه مشكلة كبيرة صراحة.
1: فعلا
0: نتمنى إن شاء الله، وتحياتي لكم وفي أمان الله.
1: وتحية طيبة لك يا سناء، وشكرا على مداخلتك الثرية في هذا اللقاء. في اتصال آخر يا ناصر. ألو، يا صباح الخير.
2: يا صباح النور والعافية.
1: يا صباح العافية على قلبك يا خالة، كيفك؟
2: الحمد لله ديانا.
1: أيوة،
2: كيفك يا حياتي؟
1: تمام الحمد لله. أنت يا خالة كيفك؟
2: الحمد لله. فين أدينا مأذن؟
1: لا بكرة إن شاء الله بدقين.
2: إن شاء الله ناصر كلكم بخير.
1: الحمد لله.
2: أقول لك الحالة مش بالحالة الصغار، الحالة بكبار، حالة نفسية على الوقت هذا. الدنيا غلاء تمام، لما يكمل حاجة بيدي يعني يخلص تهمني، تفهمني؟
1: أيوة.
2: والحالة بالكبار والصغار عادي بكذا بيلعبوا بيفعلوا ذا، ولو صياح ولو حالة نفسية بيت ثاني، لكن الكبار يا بنتي يا ديانا الناس مساكين تعبوا، كيف بكي لهم مش الحالة نصدق الحالة، حتى أول الناس أنا في بحالة كان ما في بش حالة سكري أنا في لما يكون ما بش معي حاجة أتعصب، ايش تهبي وايش ما تهبيش والله يا ديانا.
1: نعم يا خالة، بس انت يمكن بحالة المرض يمكن السكري الدائر فعلك شوي،
2: ما عليش سكري.
1: ايوة انت معذورة، لكن لا في اشخاص يا خالة يعني باصحة يعني ولا فيهم حاجة.
2: أيوة.
1: ومثلا بيضحكوا بيعايبوا على الناس، بيتنمروا على فئات اضعف منها بيستغلوها.
2: أيوة.
1: يعني
2: ايوة ايوة ايوة انت تكوني مقفية وتهدري معهم بصراحة.
1: ايوة
2: وتكلميها السلام يخلونك غافلة يحشوا عليك يسبوني، قتل برا أختك ولا أخو باقي لا الناس، لأنه ما تعزيش ما تأمينيش نفسك تمام ولا لا. الحالة بكل مكان، هنا قتل أختي من أمي وري تجري بعدي قر
1: بسم الله.
2: إيه بعد أنا بعدي بعد سميعة أي قتل داخل البيت، لكن ولكن يعني براني مش بعلن براني بس داخل البيت خواتي أخواني ما تعمليش خلاص، كانت دنيا كان أول كان يعني حالا يعني يا سلام، أما دحين تكوني أنتي غافلة قمت تسبني.
1: طب أنتي يا خالة كيف تتصرف يعني مثل دي الأشياء؟
2: لا
1: أنتي تتجاهل يعني؟
2: أنا إيش في بغلي، أنا دحين أنا لما حد يتكلم عليا وأني هلاني أقول أمركم لله تمام، تجيبهم الله تمام.
1: أيوة.
2: أختي ولا غير أختي، لكن انت لما تكوني مغافلة بك الله، الله يحفظ يشوف من الأدي من اللي هو حاله حال نفسه.
1: أيوة.
2: تمام ولا لا؟ وش بي الجهال حتى مثلا يجي لهم حالة مش تيش استغروا مش تيش تعلموا، هذا تقدري راجعيهم مع أب مع أم هم بيراجعونهم، يقول لهم لا، أما الكبير ما تقدري لوش عادوا يسبك خرطيك تهمني؟
1: أيوة
2: ديانا.
1: أيوة يا خالة.
2: أيوة اسمعي هذا الكلام، شوفي أني والله يا بنتي ولا رحت نضحك يا سالي ببيتي، أني أختي سميحة أختي دي الثالثة اللي في بيت تصيح في حالة نفسية بطرة، نحن كده بطرة والتاني أخي كده ساعة كده وساعة كده، لما تكوني داخل البيت انتي وخواتك والأخوانك يستوي مشكلة، ولما يكونوا مهلهم انت والله اني
1: ايوه يا خاله الله يجنبكم شرهم يا رب.
2: امين ربي يصحيها ويخليها يعني زينا كده.
1: امين الله يهديهم يا رب.
2: الله يهديهم قدني يقول الله يهديهم. تمام. ابن بيتي صف ثالث ثانوي تمام يتعلم خاص وبعدين يعلمونه العيال اصحابه لما يجي عندي قالوا له ادرس حكومه ادرس حكومه. قلت له لا يا ابني ادرس غلق ثالث ثانوي بعدين تشتي اي مكان تروح جامعه تروح لا. اما انه يعلمونك العيال يلعبوا كوبا يجي عندي يجلس الخميس والجمعه والسبت ويروح وبالاجازه يجلس. بس يا بنتي شو كلامهم شو كلام هذا اللي صرفوا ام السيار
1: ايوه الجوال اللي ايوه هو طيحهم
2: اللي ايوه الجوال هو ده اللي صرفهم. ولا كان ما كانش كده اصحابه اول ما شاء الله كانوا يسمعوا كلام مش اول عدم يعني من قبلهم زايد يعني غني بس مؤدبين كده تصيح فوقهم يدنوا ما يخلوكوش كلام. اما دحين عاد يرجعوا لك لساسين مع ابوته.
1: الله يهديهم يا خالة فعلا يعني مع الأسف الشديد. لكن احنا نشكرك يا خالة على مشاركتك.
2: الله يسلمي على البنات كلهم
1: يوصل. احنا نشكرك على الله يعطيك العافية نشكرك على مشاركتك الطيبة. وانتي طبعا يعني ذكرتي نقطة مهمة جدا ألا هي يمكن ظاهرة التنمر في المنازل مستمعين. يمكن احنا في الشوارع ممكن نتغافل لكن في المنازل ناصر وكمان في بيئة العمل ناصر دايما يتنمر عليها. معنا اتصال نقول لي يا صباح الخير.
3: يا صباح النور يا ديانا.
1: يا صباح العافية والسرور على قلبك يا خالة.
3: أهلا يا حبيبي تحياتي لك ولناصر للمستمعين.
1: وتحية طيبة لك إن شاء الله تكوني بخير يا رب.
3: الحمد لله وتحياتنا للدكتورة اللي كفت ووفت ما شاء الله وتكلمت بشفافية. فأني أقول إنه هذا التنمر من البيت يعني من تربيتك من ابنك من النشأة من البداية. لهذا أنا دائما بكل برامج البرامج يعني نتكلم فيها أقول إنه الخمس سنين الأولى من عمر الطفل أنت تحددي شخصيته وتحددي أدبه وسلوكه. الخمس سنين الأولى من حياة الطفل هي اللي تنمي بعدين للسنوات القادمة.
1: أيوة.
3: التنمر هذا ايوه لانه انت بتتعبي بنتعب بالخمس سنين الاولى بس بتغرسي حاجات مفيده جدا فيه بتغرسي قيم واخلاق وادب ومعاملات بتغرسي اشياء كثيره لنفسه وللشارع لما بيخرج. فيعني نحن هذا التنمر زي ما قالت الدكتوره بالمدارس وزي ما تكلمت بنتنا سناء التنمر يجي للناس الضعفاء للفقراء للمعاقين الأمراض. أيوة هو الإنسان اللي يتنمر هو زي ما قالت الدكتورة إنسان مريض إنسان حاسس بنقص إنسان يشيل لفت الأنظار.
1: أيوة.
3: يطلع بشكل تنمر. أيوة يطلع لفت الأنظار لنفسه يطلع بشكل تنمر أو نكتة أو تعليق أو حاجة سخيفة يعني علشان الوقوع كله تروح لعنده وتحس هو يحس إنه عمل حاجة وهو ما عملش غير أذية ووجع هو ما عملش غير أذية يعني. أيوة فهو هذا المتنمر يكون إنسان مريض مش صحيح. لهذا نحن أول ما نشوف في المدرسة بأي مكان مثلا إذا شفنا إنسان متنمر داخل الفيس أو داخل السوشيال ميديا بشكل عام ما نحاولش نتابعه ما نحاولش نعمل له لايكات نحاول نهمشه نحاول نسقله علشان يرجع لعقله. وإن وجده برضه في المدارس هذا الإنسان نحاول من أول مرة بدأ يتنمر نستدعي الأهل نكلمه نعرفه الحلال نعرفه الحرام ويجوز وما يجوز ونغرس فيه هذه القيم وهذه الحاجات عشان تغلق. لأنه يا ديانا أني والله العظيم لي فترة أنا جالسة أفكر بالجيل هذا اللي طالع.
1: أيوة.
3: بعد 20 سنة 10 سنين 20 سنة جيل متنمر جيل ابتزنه جيل اتحرشوا فيه جيل اغتصبونه
1: يا الله كل شيء فيه
3: كل شيء فيه ما فيش حاجة والله العظيم. يعني احنا من اللي نقريه ونتابعه الجيل هذا اللي يعني افكر بعد 20 سنة ايش بيقدم للبلاد الحالات النفسية اللي بتظهر لنا بشكل فظيع جدا بعد كم سنة اللي هذا يعني واجب. ايوه لهذا واجب علينا من الاسرة لان المدرسة تعلم ما تربيش. اي مكان من الاسرة انت زرعتي بابنك القيم والمبادئ والاحترام والاخلاق انت كسبانة بقية العمر. يعني نحن دائما دور الأسرة دائما دور البيت يكون هو المهم بكل تربية كانت
1: فعلا. طب يا خالة الشخص اللي يتعرض للتنمر أنا حابة بس أسألك سؤال الشخص اللي بيتعرض للتنمر إيش حابة أنك تقولي له يعني دائما هو يتنمروا عليه.
3: دائما تكون انت قوي. ايوه بدل ما تنمر عليك يعني انت في معك ميزه وهو ما عندوش. بدل ما تنمر عليك يعني انت قوي وهو ضعيف. بدل ما تنمر عليك يعني انت احسن منه بحاجات كثيره. فما تتحطمش متى. بس هذا متى يا ديانا؟ لما نكون شاب بالغ يقدر يفهم. لكن لما نكون بالروضه بالحضانه بسنه اولى بسنه ما يفهمش. ما يفهمش يعني ايش في احتواء. لكن الانسان البالغ الواعي بعد 18 سنه لازم بفهم انا احسن منك، انا مستواي احسن من مستواك، انا اسلوبي احسن من اسلوبك، يعني بيفهم. فانسان المتنمر انسان ضعيف، انسان ما عندهش اي هدف ولا اي غايه غير انه يعمل شو بوقته بس مش اكثر ولا اقل. فكل انسان اللي يتنمروا عليه كن انت القوي وانت الاحسن كل يوم.
1: فعلا
3: شكرا لك يا ديانا وصباحك خير.
1: وصباحك وايامك يا خاله خير وعافيه يا رب. شكرا جزيلا على كلماتك وعلى هذه المكالمه. معنا اتصال اخر نقول الو. يا صباح الخير.
4: الو
1: يا ميت. هلا وغلا.
4: يا صباح الخيرات.
1: صباح الانوار.
4: يا ميت هلين سهلين.
1: يا ميت هلا
4: وكمان مرحبتين.
1: مرحبتين.
4: تحيه لك ديانا، تحيه لك الكابتن ناصر فايز. فينه
1: موجود ناصر؟ ايش يسمع صوتك يا ناصر؟
4: يسمع صوته كيف؟
1: خلاص ناصر يستحي يسمعوا انه في الفقرات البدايه بس.
4: بس يبعث له الصحه والمصاري. يبعث لك الصحه والمصاري.
1: امين.
4: وطاقمنا والمشتركين حبايبنا
1: واياك يا رب.
4: امين. نقول لناصر المخلل الجزر برضه ما يحتاج، رهيب جدا. جربه يا ناصر.
1: جربه يا
4: ما يحتاج.
1: اوكي ناصر بيجربه
4: ويقول لك. من ضمنها مخلل الجزر. هذا اساسي رهيب.
1: يا سلام.
4: اذا ما جربوا ناصر يجربوا على مسؤوليتي.
1: خلاص جالس يهزوز راسه.
4: ناصر ما يحتاج، رهيب والله. شوفي سناء دهمت واختنا الرائعه ام حمزه ما قصروا، كفوا ووفوا. بصراحه كفوا ووفوا، حتى ما سعد اقدر اقول كلمه في الموضوع، ولكن احنا بالنسبه لنا كمسلمين ذكر الله سبحانه وتعالى بانه لا يسخر قوم من قوم حتى ان يكونوا افضل منهم. يعني اللي بيسخر هذا افضل منا، هذا كلام الله يقول هكذا.
1: أيوة.
4: النساء من النساء عسى ان يكونوا افضل منا، هذا واحد. اثنين تبدا من الاسره. الاسره كثر التوبيخ، كثر التقليط، كثر انتقادات تخرجوا يعني خلاص حالته حاله من داخل الاسره. تبدا لازم تشجيع، لازم يعني مشان حتى لو صادفوا برع البيت مواقف زي هذه يقدر يعني يصدها، يقدر يعني ما تأثرش فيك. بس خلاص
1: لا ليش، خلاص عندي سؤال.
4: تفضلي.
1: طب
4: انا دكتورة تسألين انا.
1: لا يعني برأيك الدكتورة شوف أجابت نص الإجابة لما سألناها هل الذكور أو الإناث أكثر تنمرا قالت الذكور. يعني ليش أنتوا كده يعني متنمرين؟
4: والله وجهت نظرها هكذا، أنا وجهت نظري النساء.
1: شفتنا أنت الصباح.
4: كل واحد وجهت نظره. ناصر إيش وجهت نظرك؟
1: ناصر إيش وجهت نظرك؟
4: أنا النساء.
1: النساء لا يقول النساء تمام، تعاونتوا علينا. إذا
4: نلاقيها من البيت ولا نلاقيها منكم؟
1: لا احنا اللي منلاقيها منكم دائما.
4: في سؤال عثاني؟
1: لا لا سلامتك.
4: يلا شكرا.
1: الله يعطيك العافية. شكرا
4: ناصر.
1: وناصر عم بيحييك. شكرا جزيلا. تمام يا ناصر تتعاون. معنا اتصال اخر نقول الو. يا صباح الخير.
5: الو. صباح الخير والعافية.
1: يا صباح العافية على قلبك يا خالة. احنا الحمد لله وانت كيفك؟
5: الحمد لله بخير. الحمد لله. نشكر سناء و ام حمزه ما شاء الله خذهم عطول هذا نوريا واستاذ احمد. يجي شوف التنمر من داخل البيت احيانا. احيانا العيال تنمروا على حواراتهم على
1: ايوه. يعني انت الان يا خاله انا سالت احمد اللبناني اذا كان الذكر او الاناث فقالوا النساء كثير يتنمروا، فانت لازم تردي عليهم انه رجال.
5: لا احيانا العيال
1: ايوه سمعتي احمد.
5: عاد لما يكون الاب ما يعني الاب متوفي او شيء
1: أيوة.
5: زايد يتنمر هو كله أيوة. صح كله، وهو ولا داري بحاجه ولا عارف بحاجه. نرقصي كله
1: ايوه يعني ايوه. انا شفت كلامك.
5: المتنمر عليه لازم يكون قوي، لازم يكون يرد رد جافي او يعني يضرب ثقال يعني خلاص مشان يحس على نفسه انه غلطان او شيء. يعني هي التربيه من اذا كان يعني على الدين وعلى الصلاه وعلى العباده وعلى ما بيتنمروا لا بالشارع ولا في البيت ولا في الان. احيانا يتنمروا على العدي، يتنمروا على البيت، يعني كثير تنمر بنت الله يحفظك، يعني خاصة درجل على قصة اسمه
1: أم حمزة.
5: أم حمزة أيوة، وح على اللي مش يشوف وعلى اللي مكسر وعلى اللي ما يشير، أنا شوف قاعد تنمره على هالعجل اللي يشيره حتى بعدهم يمشي.
1: أيوة مع الأسف يعني الله يهديهم.
5: أطلال للأسف والله أطلال، الله عين مالكم كذا بس يعني الله إن شاء الله السلامة وجزاكم الله خير.
1: آمين وشكرا يا خالة على مداخلتي.
5: يلا مع السلامة.
1: الله يعطيك العافية.
5: شكرا للدكتورة
1: أكيد بيوصل. شكرا جزيلا لك. الحمد لله يعني في حد في طرفي أنه فعلا أغلبية الرجال أو الأطفال الصبيان يعني متنمرين بشكل كبير جدا. يا ناصر هل في اتصال آخر؟ طيب ناصر عم بيشوف الاتصال، وإلى أن تأتينا الاتصالات أكيد يمكن اليوم الموضوع فعلا إحنا يمكن نتعايشه في واقعنا وفي حياتنا اليومية التنمر حتى في بيئات العمل مع الأسف الشديد. في اتصال آخر؟ طيب نقول ألو يا صباح الخير. راح الاتصال. طيب يا ناصر حاول مرة أخرى إنه إذا في اتصال. شوفوا ناصر جالس يتنمر علي ورا الميكروفون، ليش أنا تأخرت؟ ناصر جالس يتنمر.
6: لا أنا ما تنمرش عليك.
1: طيب
6: نشوف التعليقات.
1: نشوف التعليقات وتحية طيبة لمن حاول الاتصال إلينا وشاركنا هنا لدي. هل هنالك آخر؟ طيب شكري باقي سير عم بيقول سعد صباحكم بكل خير وصحة وسلامة دائما يا رب، يسعد صباحك يا شكري. وأبو خالد حلصم بيقول على موضوع اليوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا أفضل منهم. فعلا يعني. وهنا أم حمزة أيضا كتبت لنا صباح الخير للجميع، برأي التنمر ينتشر أكثر في المدارس ومواقع التواصل في المدارس بسبب جمع تجمع الطلاب وغياب الرقابة، وفي الإنترنت في النت بسبب اختباء وراء الشاشة، والحال يبدأ من البيت. نربي أولادنا على احترام وعدم السخرية، ولأن الطالب ضعيف لحاله وعلى النت الشخص يتجرأ وهو مخفي، لازم نزرع الرحمة في بيوتنا عشان نقلل هذه الظاهرة. وتحياتي لكم للمخرج وتحية طيبة لك. وأيضا هنا أماني الحامي عم بتصبح علينا وتقول اللهم نسألك أن تجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية، وأتم علينا العافية. صباح الخير وصبح على ديانة وجميع المتصلات والمراسلات من أماني الحامي، ويسعد صباحك يا أماني. وأكيد أوصل تحياتك لجميع من يستمع إلينا الآن. هنا أيضا حنين عزيزتنا بتصبع علينا بتقول صباح الخير، أسأل الله أن يتوج صباحي وصباحكم بقلوب مبهجة وهموم منفرجة وسعادة غامرة وصحة عامرة وأعمال صالحة. صباح الخير يسعد صباحك يا حنين. وأيضا صديقتنا أذكار من العند صباح الخير والعافية، وفي الصباح عهود تتجدد وأرواح تحية وشموس تولد من جديد، رب اجعل صباحنا أجمل مما نتمنى. اللهم أمين. صباح يليق بتلك القلوب التي نحمل لها تقديرا، قلوب يكفي أن نتذكرها حتى يزهر في داخلنا شيء من الفرح. صباح الخير على ديانا وناصر ومنورة اليوم. شكرا يا أذكار وتحية طيبة لك. أيضا فؤاد أبو خاطر عم بيصبح علينا وارسل لنا شاهي بالنعناع. شكرا يا يا فؤاد. وأيضا هنا أم قاسم عم بتصبح علينا في هذا الصباح، أسأل الله العظيم أن يسكن محبتكم في قلوب خلقه ويسخر لكم ملائكة سمائه وعبيد أرضه، ويذهب همكم ويفرج كربكم ويفتح لكم خزائن رزقه. اللهم عطر أيام أحبتي بالإيمان، واجعل لهم في كل خطوة غفران، وابعد عن قلوبهم كل الأحزان. صباح السعادة والأمل. يسعد صباحك أم قاسم. ومن صبح أيضا على السناء اللي يعني شاركت لنا وبعثت لنا، سيسعد صباحكم عزيزتي ديانا وناصر كل الطاقم وكافة المتابعين. بخصوص الموضوع، أكثر الفئات التي تعاني من التنمر هم المهمشين وذوي الإعاقة، ما نخلص قلب المجتمع ويتحدث بالشكل أكبر. وتحية الجميع وإن شاء الله الحمد لله أنك اتصلت يا سناء وحدثتينا بالشكل أكبر. أيضا عم نصب على أم يزن، وهذه تعليقات الواتساب لقد انتهت لدي. نذهب إلى تعليقات الفيسبوك. ونرى ماذا كتبوا لنا أحبتنا. في مليان تعليقاتنا.
6: مليان تعليقات اليوم ما شاء الله يعني، وتابعينا الكرام يعني ما شاء الله. أبو خالد حلصم طرى الحلو بالكلام الصباحي تبدأي أنت.
1: طيب هاني بن حمدان صباحكم جميلة. التنمر هي حالة مميتة، مميتة الأطفال، وجعل الطفل في حالة معقدة، تجعل الطفل في حالة معقدة. وهذا الشخص الذي يقوم بالألفاظ هو شخص غير متربي ولديه الكبر وغير خلوق في ذاته وتربية، أو ينظر للناس بنظرة سوء من أجل يبرر نفسه من النقصان. فعلا يمكن أغلب المستمعين اتفقوا على كلمة النقصان من الداخل. أيضا جلال البركاني هيثم عواد قال أيام الزمن الجميل، صباح الخير يا عدن، يسعد صباحك يا جلال. وأيضا صديقنا شكري من حضرموت، الصباح ورسالة حب لي لكل من يسكن قلوبنا، الصباح هو أمل جديد مع كل طلعة طلعت شمس تنير أيامنا وأرواحنا، الصباح ورسالة حب لكل من أدخل السعادة إلى قلوبنا وجعل قلوبكم يملأها ثقة واليقين بالله أن بأن القادم أجمل وأحسن بإذن الله تعالى. صباح الورد الياسمين للغالية ديانة وناصر وكافة الطاقم والمستمعين الكرام، وتحية طيبة لك يا شكري.
6: طبعا لكم أحلى تحية من متابعنا، بس كملوا متصلش ولا شاركيتم استقلدي.
1: يسعد صباحك يا هيثم وين ما كنت. أيضا أبو خالد حلصم يعني كتب لنا رسالة جميلة بتقرأها على السريع. جيناكم على الموعد، جينا يا راديو عدن غد، جينا نحمل شوق فوق الحاد، جينا نصب عليكم فرد فرد، نصب على ناصر ذي لهم عزة مالها حد، ونصب على ديانا صوت الإذاعة المغرد، وسعد صباحك يا دينا الحاضرة وقت الجد، ويا يزيد وجودك الكل أكيد، تحية لمواهب وتألقها المتجدد، وخديجة لها بصمة والكل لها يشهد، هبة على إبداعها يكتمل المشهد، عاصم حكيم أصبحت في الإخراج تريند، تحية لك يسرى بعدد الفل والورد، ليان صالح لك السلام احترام وود، ياسر شوقي في اختيارات انفرد، ربان السفينة بن الأزرق ما يحتاج شهادة حد، تحية لجهودكم من يتصل ويشارك وللمواضيع، يسرد من بركم صار المتنفس الوحيد للمواطن المنكد، نشارككم من القلب على كل ما يبذل من جهد، وفي الختام لكم سلام أحلى من شهد. يسعد صباحك أو من الشهد، يسعد صباحك يا أبو خالد، وشكرا على هذه الكلمات الجميلة. أعتقد أنه أنا خلصت كل التعليقات اللي معي حاليا.
6: شكرا لأبو خالد حصم على الرسالة الثانية.
1: لازم نشكر، كلمات جميلة جدا، والأمانة احنا نشكر كل المتابعين وأي مستمع يعني تواصل معنا، والأمانة محبتكم هي وقود لنا للاستمرار أكثر وأكثر. يعني في ختام هذه الحلقة يا ناصر وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة.
6: تكلم نقطة على التنمر يعني. نعم. سمحت يعني.
1: أو بتتنمر عليا؟
6: لا أنا ما تنمرش عليك الحمد لله. ففي مليان ناس تنمروا وأنا أعرفهم يعني، وفي ناس من اللي تنمروا يعني حصلوا تنمر وكذا يعني كانت حياتهم مرة مأساوية.
1: فعلًا.
6: في اللي يعني صار حالة نفسية، في اللي راحت حياتهم من بعد تنمر أو كلمة كانت بسيطة. انت بالنسبه لك كلمه بسيطه، لكن هو بالنسبه له كلمه مش بسيطه ابدا.
1: نعم، وعلى سيره اللي راحت حياته يعني فعلا في اشخاص يمكن تروح تنتحر يا جماعه. انا يمكن قرات في اثناء الحرب او الاحتلال او الاستعمار الياباني لكوريا الجنوبيه، يعني في فئات راحت تعيش في عبيد اليابان، وطبعا هذا في تاريخهم يعني مش كلام من عقلي فعلا. فكانت الابناء الكوريين في مدارس اليابانيين، وكانوا اليابانيين يتنمروا على الكوريين بشكل يعني كبير جدا، بشكل فظيع. يمكن احنا نشوف الان اليابان كوكب اخر، لكن افعالهم في ذلك الوقت كانت شيء اخر جدا. فلدرجة انه في بعض الاطفال وحالات كثيرة انتحرت بسبب الكلام او التنمر اللي كان يقال لهم في المدارس. تصوروا جدا يعني الطفل الصغير يذهب يعني ضحية كلام. ايضا ربما هناك حالات نسمعها من الحين والاخر في معظم الدول العربية انه طفل انتحر او شاب او مراهق انتحر. يعني اخر يمكن 3 شهور سمعت انه في شخص في الاردن مات، يعني هو كان الابن الوحيد لوالديه. فمؤسف جدا ان نشاهد وان نسمع حالات انتحار لاطفال، يعني كلمة واحدة يا ناصر تفرق لدى الشخص
6: جدا. يعني تلاقي اللي يجي يقول لها يعني بدت اللي تلاقي ما شاء الله التخان أو السمن يمكن نزعله شوفي من كلمة بسيطة يعني حتى لو تقول لها سمين يا دبة
1: حتى احنا النحاف نزعل الأمان. أنا كنت أزعل فخلاص
6: أتأقلمتي
1: أتأقلمت وكبرت وخلاص.
6: لا تجي تجي على ناس تكون يعني الصدق متحملوش الكلمة هذه. يعني في ناس من الناس السمان يعني وكانت وضعهم ما شاء الله عليهم مرتاحين وكذا بس من كلمة واحدة شوفيه يعني اضطر غيرت حياته كثير من كلمة واحدة من كثر ما كانوا يقول له ياسمين ياسمين بطلع حتى يصيح له باسمه يصيح له ياسمين يا دب
1: فعلا أشياء
6: هذه كلمة بسيطة أنت تشوفها لكن هي بصدق توقع على القلب يعني زعل والله
1: والشخص يجلس يفكرها. في النهاية مستمعين الكلمة الطيبة الصادقة والكلمة الجارحة السهم لا ينسى فأحرصوا على كلماتكم ونحاول قدر المستطاع نشوف تصرفات أبنائنا. هذا الكلام للأمهات وللآباء ونحاول قدر الاستطاع أن تكون بيئتنا خالية من هذه الظاهرة المزعجة. في النهاية يسعد صباحكم وأيامكم مستمعين. هذه الحلقة انتهت. غدا حلقة جديدة عند تمام الساعة 8:30 صباحا. إلى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، للراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: غريبة غريبة تصير ضدي وانت ودي، غريبة تصير ضدي وانت ودي، انا الما يوم زغرت الامل بيك ولا مرة قلت لك هذا حدي. غريبة منك انت اللي اسميك ميزان الوفا واضرب مثل بيك، اش كثر تغلط واقول ان ما هو غلطان، اش كثر تزعل بلا اسباب زعلان، اش كثر تجرح وانا المجروح اداويك. غريبة غريبة يلي تعرف كل صفاتي ومزاجي وسري وهمومي ونكاتي، يا غالي اش كثر عندك غلاتي وحياتي شبيه من غيرك حياتي. غريبة غريبة مني انا اش قد وفوياك، نسيت ذنوبك وما اقدر انساك، او نون الرحال من يمر ذكراك ويا سبحان الحال خلاك. غريبة غريبة ولا تفل ليش وشلون، يا سلطان السهارة من يسهرون، ويا ربان الحيارة من يتيهون، ويا لعيونك لمع حبات زيتون، يموت مثلك وما يعرف يكون. غريبة تصير ودي وانت ودي، انا وما يوم زغرت الامل ليك ولا مرة قلت لك.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: كان صديقي وكانت حبه الأبد، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكدي. أما أنا الشاهد المجروح، بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي. هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر. هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها. يا لطيشي لا بديل لها، ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي، كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما.
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: حياتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر، طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
3: لكنني أوصيك خيرا به كأنني صرت له أمة، بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، إحساسه العالي سيقتله، خوفي عليه لا على نفسي. بلغه، بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى، فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمتني وكلمني لصبح غدي، ما فارق الهاتف السهران، كف يدي سيفان من نار تختصمان في كبدي، عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: البارحة ريح الغلا داخلية
2: هب
1: ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل ولا بها مكيجة خلقها ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي يزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما اسمعه وعتبها واللي رضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب بتلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمة هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب.
3: يا سلام.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا. ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.

نشرة الأخبار الرئيسة. أهلا بكم. أدان عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات الحوثية الأرهابية مستهدفة أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة في تصعيد خطير يؤكد استمرار هذه الميليشيات في نهجها العدائي الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأكد الخنبشي أن استهداف المملكة يمثل اعتداء سافرا على سيادتها وأمنها امتدادا للممارسات العدوانية التي تنتهجها ميليشيات الحوثي بما يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي ويقوض جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، معربا عن تضامن حضرموت الكامل مع قيادة وشعب المملكة، مؤكدا وقوف اليمن إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها، ومشيدا بكفاءة وجاهزية الدفاعات السعودية في التصدي لهذه الاعتداءات. ودعا الخنبشي المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه الميليشيات الحوثية ومحاسبتها على اعتداءاتها وانتهاكاتها والضغط عليها لوقف الأعمال العدائية والاحتكام إلى مسار السلام. إلى ذلك بارك عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي الانتصارات والنجاحات التي تحققها القوات المسلحة في مختلف جبهات المواجهة وفي مقدمتها جبهات الجوف والبيضاء والتعز والحديدة، مشيدا بما يسطره أبطال القوات المسلحة من مواقف وطنية وبطولية في مواجهة ميليشيا الحوثية الإرهابية دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالروح القتالية العالية والتضحيات التي يقدمها منتسبو القوات المسلحة، مؤكدا أن هذه الانتصارات تمثل امتدادا للمواقف الوطنية المشرفة التي تسطرها القوات المسلحة ورجال المقاومة بمختلف تشكيلاتهم في مختلف ميادين المواجهة، وتجسيد إرادة الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ومشروع الميليشيات المدعوم إيرانيا. وأكد الخنبشي أن المعركة الوطنية ضد ميليشيا الحوثي تستند إلى إرادة شعبية واسعة وأن توحيد الصفوف وتعزيز التنسيق بين مختلف المكونات والقوى الوطنية يمثلان عاملا حاسما في تحقيق المزيد من التقدم والانتصارات، مشددا على أهمية استمرار الدعم والإسناد للقوة المسلحة والأجهزة الأمنية بما يمكنها من أداء واجباتها الوطنية في حماية المواطنين والدفاع عن المكتسبات الوطنية. وثمن عضو مجلس القيادة الرئاسية المواقف الأخوية والداعمة للأشقاء في التحالف العربي، مؤكدا أن الدعم والمساندة المقدمة لليمن تعكس عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك وتسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة والأمن في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن اليمن والمنطقة. قال وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الوزارة عدت خططا أمنية شاملة ومتكاملة لتأمين المحافظات خلال مراحل تحريرها من ميليشيا الحوثية الإرهابية وعقب استكمال التحرير، وذلك وفقا لمتطلبات المرحلة وطبيعة المهام الأمنية التي تفرضها عملية استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطة القانون. وأضاف وزير الداخلية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا، جهزت قوة أمنية متخصصة ومدربة للإطلاع بمهام التأمين وحفظ النظام وحماية المواطنين والمنشآت العامة والخاصة. وأشار إلى أنه وجه مدير أمن المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية والموجودين حاليا في مناطق سيطرة الشرعية برفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد الكامل لتنفيذ المهام الموكلة إليهم وتأمين المناطق التي ستحرر، حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية وتهيئة الأوضاع الأمنية اللازمة لعودة الحياة الطبيعية عقب استكمال عملية التحرير. وثمن اللواء حيدان الدعم السخي والمواقف الأخوية الثابتة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشرعية اليمنية سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإنسانيا، ودعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة وعدم الانجرار وراء الشائعات والحرب النفسية التي تمارسها ميليشيا الحوثية الإرهابية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة. سيطرت القوات المسلحة على منطقة اليتمى بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وجاءت السيطرة على المنطقة عقب اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الحوثية الإرهابية وسط انهيار متسارع في صفوفها
وفرار جماعي لعناصرها وقيادتها. قال أركان حرب محور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي أن القوات المسلحة بمحور تعز وقوات درع الوطن بدأت اليوم عملية عسكرية مشتركة لتحرير منطقة الكدحة بمديرية مقنبة غربي محافظة تعز من سيطرة ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأضاف اللواء المجيدي في تصريح صحفي أن القوات المشتركة في العملية حققت تقدما ميدانيا وتمكنت من استعادة السيطرة على منطقتي المكازمة والمهيال وتباب محايدة لهما في جبهة الكدحة، فيما لا تزال المواجهات مستمرة وبشراسة مع ميليشيا الحوثية الإرهابية. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثية الإرهابية مساء الاثنين باستهداف تجمع ومأوى للنازحين في مديرية رغوان شمالي محافظة مأرب بصاروخي باليستي، ما أسفر عن استشهاد طفلين أحدهما في السابعة من عمره والآخر في الخامسة وإصابة 15 مدنيا بينهم 8 أطفال. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أن استهداف تجمعات النازحين والأطفال والمدنيين الآمنين يمثل جريمة جسيمة وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعكس استخفافا متعمدا بحياة المدنيين ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنازحون الذين سبق أن شردتهم الحرب من مناطقهم ومنازلهم. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة حرص الوزارة على مواصلة تطوير الأداء القنصلي وتعزيز التواصل المباشر والمستمر مع أبناء الجاليات اليمنية بما يسهم في سرعة متابعة قضاياهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. جاء ذلك خلال لقائه لقيادة الجالية اليمنية وأعضاء الهيئة الإدارية وعددا من الأعيان ورجال الأعمال والكفاءات والشخصيات الاجتماعية وأبناء الجالية اليمنية في جمهورية مصر العربية. واستمعت وزيرة الخارجية إلى أبرز القضايا والملاحظات التي طرحها أبناء الجالية وفي مقدمتها قضايا الإقامة والتعليم الأساسي والجامعي والمنح الدراسية وأوضاع الطلاب والمرضى القادمين للعلاج والعالقين، إلى جانب عدد من المسائل المتعلقة بالخدمات والمعاملات القنصلية. وأكدت الوزيرة الزوبة أن رعاية شؤون المواطنين اليمنيين في الخارج وتسهيل معاملاتهم تمثل إحدى أولويات عمل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. إلى ذلك أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أهمية الدور الذي تطلع به البعثات الدبلوماسية في تمثيل الجمهورية اليمنية والدفاع عن مصالحها ومواقفها وتعزيز حضورها في دول الاعتماد والمحافل المختلفة. وشددت الوزيرة الزوبة خلال لقائه أعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة على أهمية تعزيز التنسيق بين ديوان الوزارة والبعثات الدبلوماسية وتوحيد أولويات التحرك والخطاب الدبلوماسي بما يواكب التطورات ويسهم في إيصال مواقف الدولة بوضوح وفعالية وتعزيز الدعم لمؤسساتها ومصالحها الوطنية. واستعرضت وزيرة الخارجية خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وأولويات العمل الدبلوماسي خلال المرحلة الراهنة. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثية الإرهابية مستهدفة عددا من الأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية الشقيقة في تصعيد خطير يؤكد مجددا أن هذه الميليشيات تتحرك كأداة لتنفيذ أجندة النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة على حساب أمن اليمن ودول الجوار واستقرار الإقليم. وأكدت الحكومة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أن الاعتداءات الحوثية الأخيرة على المملكة تمثل امتدادا لمسار واحد من العدوان والإرهاب تستخدم فيه الأراضي والقدرات اليمنية لخدمة أجندة خارجية، وحملت الحكومة ميليشيات الحوثي والنظام الإيراني المسؤولية عن استمرار هذا المسار العدواني وأن الدعم الإيراني هو العامل الذي يمد الميليشيات بالقدرات والأدوات اللازمة لمواصلة عدوانها
ويحول اليمن إلى منصة متقدمة لتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وأكدت الحكومة أن تمكين الدولة اليمنية من استعادة مؤسساتها وبسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية يمثل جزءا أساسيا من الحل الإقليمي، مجددة تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، وتؤكد دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها ومقيميها ومنشآتها ومقدراتها الوطنية. بحث وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقا القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتطرق اللقاء إلى أهمية استئناف تصدير النفط الخام لما يمثله من أهمية في تعزيز موارد الدولة وتمكين الحكومة من تنفيذ سياساتها وخططها الاقتصادية ودعم قدرة وزارة النفط والمعادن على القيام بمهامها وتنفيذ برامجها وخططها التطويرية والتنموية. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة الدعم الأمريكي للحكومة اليمنية لما يعزز جهودها في مواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات الدولة ودعم مسارات الاستقرار والتعافي الاقتصادي. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفق بالعاصمة المؤقتة عدن مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن نورة حملاجي أوجه التعاون المشترك وخطة البرنامج للمرحلة المقبلة من المشاريع التنموية. وأكد الوزير الفقبي أهمية الانتقال في المشاريع والبرامج القادمة للبرنامج من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مسار التعافي والتنمية بما ينسجم مع أولويات الحكومة، مشيرا إلى أهمية توجيه جهود حشد الدعم والتمويلات نحو المشاريع التنموية المستدامة. وأوضح أن الحكومة تعمل على إعداد خطة وطنية تضم أولوياتها التنموية بهدف توحيد جهود الشركاء وتوجيه التدخلات وفق الاحتياجات والأولويات الوطنية. أقر مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في اجتماعه العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس إدارة الصندوق مختار اليافعي، أقر تشكيل لجنة لموارد الصندوق تتولى حصر مصادر الإيرادات ومراجعة آليات تحصيلها وتوريدها والتنسيق بشأن المستحقات لدى الجهات ذات العلاقة. وناقش الاجتماع الوضع المالي والإداري للصندوق وسبل تعزيز موارده ورفع قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. كما استعرض الاجتماع مستجدات تأهيل المستشفى المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيله وإمكان فتح فروع للصندوق في عدد من المحافظات المحررة على أن توفر المقومات اللازمة لاستمرار عملها. وكلف الاجتماع الشؤون القانونية باستكمال الإجراءات اللازمة لفتح فرع للصندوق في محافظة مأرب بعد توفير مقر حكومي، وأكد إجراء تأهيل المستشفى وتشغيله وإنشاء الصيدلية. عقدت اللجنة التنفيذية للإصلاح المؤسسي اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات نائب رئيس اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي سالم العولقي لمناقشة أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة ومسودة الإطار الاستراتيجي لخطة الحكومة للإصلاح المؤسسي وآليات الانتقال من مرحلة التشخيص ووضع التصورات إلى التنفيذ العملي ومتابعة النتائج. وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات أهمية الدور المنوط باللجنة التنفيذية في ترجمة توجيهات اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني إلى برامج وخطوات عملية تسهم في تحديث مؤسسات الدولة وتطويرها ورفع كفاءتها وتحسين مستوى أدائها. واستعرض الاجتماع مسودة الإطار الاستراتيجي للإصلاح المؤسسي والوزارات المقترح أن تبدأ فيها المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح على أن تمثل نماذج عملية يمكن تقييم نتائجها والاستفادة منها في تطوير المنهجية قبل توسيع نطاق البرنامج ليشمل بقية مؤسسات الدولة.
وقع وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجب في العاصمة المؤقتة عدن اتفاقية مع منظمة التضامن الدولية لتنفيذ مشروع يهدف إلى تحسين الصحة وتعزيز القدرة على الصمود لدى الفئات الأشد ضعفا في مديريات حيس ومهزع والبخاء والخوخة بكلفة إجمالية تبلغ 1,205,000 يورو ولمدة 12 شهرا. ويأتي المشروع الممول من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز خدمات المياه والإصحاح البيئي وتحسين الظروف المعيشية للسكان والنازحين في المناطق المستهدفة، ويستفيد منه نحو 55,634 شخصا من النازحين والفئات الأكثر ضعفا والمجتمعات المضيفة. وأكد الوزير الشرجبي أهمية هذه المشاريع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد، داعيا المنظمات والمؤسسات الإنسانية إلى توجيه مزيد من تدخلاتها نحو المناطق المتضررة من تداعيات الحرب، وفي مقدمتها خدمات المياه والإصحاح البيئي والصحة. ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة عدن برئاسة وزير الدولة محافظ المحافظة عبد الرحمن شيخ الأداء نصف السنوي للمكاتب التنفيذية والخدمية. وتطرق الاجتماع بحضور الوكلاء ومديري العموم للمديريات والمكاتب التنفيذية بالمحافظة إلى عدد من التقارير المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها التقرير الفني والتشغيلي لمطار عدن السلكية واللاسلكية ومكتب الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتب الإعلام والشباب والرياضة والنقل والسياحة. واستعرض المحافظ شيخ آخر المستجدات المتعلقة بعمل السلطة المحلية بالمحافظة وجملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بأداء عدد من الهيئات والمرافق والمؤسسات الخدمية والتنفيذية، مؤكدا أهمية الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. تعد المكتبة السلطانية بالمكلا أحد أبرز المؤسسات الثقافية في حضرموت، حيث أسهمت منذ تأسيسها في نشر المعرفة وخدمة الباحثين والقراء. وبين تاريخها العريق ومتطلبات العصر الرقمي تبرز الحاجة إلى تطوير خدماتها بما يواكب التطورات الحديثة. وصلنا لختام النشرة مشاهدينا، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الخنبشي يدين الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية ويؤكد التضامن الكامل معها. القوات المسلحة تسيطر على منطقة اليتمى بمحافظة الجوف. وزيرة الخارجية تؤكد الحرص على تطوير الأداء القنصلي وتعزيز التواصل مع الجاليات اليمنية. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: 14 يوم عشان يجيبوا القاتل، والتحقيق مع 650 مشتبه به في قضية

0: ومباحث الجيزة وقتها يعني بذلت مجهود رهيب وتم كشفها بالصدفة.
1: أستاذ طارق، جريمة قتل شيخ، فضل البحث شغال 14 يوم، 650 مشتبه فيهم، كواليس مؤلمة وخيانة وغدر، يعني بشاعة مرعبة.
0: في منطقة الطوابق في فيصل تبع لاسم الهرم تم العثور على شيخ كان وقتها ناشط على يوتيوب وكده اسمه الشيخ أحمد عامر، كان سنه حوالي 30 أو 31، كان 29 سنة، كان هو قعيد مصاب بضمور وكده في رجليه، فكان قعيد على كرسي، تم العثور عليه مدبوح في صالة الشقة على بقه بلاستر ومدبوح ومضروب أكتر من ضربة في صدره. تم العثور على زوجته في غرفة النوم عارية تماما مدبوحة ومضروبة بعدة طعنات. بدأت المباحث تشتغل، هو الراجل ده ليه أي أعداء؟ لا، الناس كلها بتحبه في المنطقة كلها، حد بيطلع ولا يخرج من عنده؟ لا، ده بيطلع معاه درس، بينزل يصلي أي حاجة كده وخلاص. طب مراته، مراته ست محترمة منقبة وكده، ما فيش حد حتى يعرف شكلها، وكان متجوزها تقريبا وقتها بقى له حوالي سنة ونص، تمام، هي أكبر منه بحوالي 3 سنين أو 4 سنين، بس هو على أساس إن هو قاعد فيها كانت متجوزة، انفصلت وبعدها اتجوزته على أساس ترعى. إني اللي المباحث بقى جابت كل من له صلة بالشيخ، تلامذته، الناس اللي بتروح تنظف في البيت، اللي بيجيب له طلبات، كل حاجة، عملوا كل ما لا يعمل. وصل عدد المشتبه بيهم في القضية دي 650 متهم.
1: مجهود عظيم للوزارة
0: وما فيش أي دليل إن حد فيهم عمل حاجة نهائي. قعدوا الفترة دي كلها، طب الراجل ده، طب مراته ليها أعداء، فحصوا كل ما يتعلق بيها، حتى جوزها الأولاني، كل التفاصيل، قرايبها، مفيش، هو نفس القصة، قرايبه نفس الموضوع، مفيش أي حاجة نهائي تجيب أي دليل، يعني ما نصحها كانت شبه جريمة كاملة، تجيب أي دليل على الشخص اللي عمل كده. عملوا إيه أو جت تم اكتشافها إزاي؟ اليوم الـ14 طبعا كان في المشتبهين القريبين قوي كانوا محجوزين في مديرة أمن الجيزة، القضية دي كان القطاع كله شغال عليها، يعني مدير المباحث ورئيس مباحث المديرية كله شغال على القضية دي عشان اللغز ده يتفك. اليوم الـ14 طبعا الناس بنخليهم في حجز قاعدين في مكان عادي، اتمسك متهم وهو بيهرب من المديرية، شخص ملتحي كان مقرب جدا من الشيخ أحمد، سنه كان حوالي 31 سنة، له معلومات جنائية، يعني كان مسجل خطر وكده، اكتشفوا ان هو كان مدمن، هربوا من الشيخ أحمد، خلاه تعافى من الإدمان وساب دقنه وبقى منتظم في الصلاة، ولو في طلبات ولا في حاجة كان يقضيها للشيخ أحمد، وبرضه كان يديله اللي فيه النصيب على أساس بيساعده وكده. هو مرتكب الجريمة إزاي؟ اتمسك هو بيهرب، اتجاب، تعالى،
1: وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟
0: اتجاب، ما دي كانت البشاعة بقى، يعني ما كانش حد يتخيل، يعني إخواتي الشيخ أحمد نفسهم كانوا ممكن يشكوا في كل اللي حواليه إلا محمد ده، ده لأ، ده محدش كان جايب شك نهائي فيه. اتجاب، انت عايز تهرب ليه؟ قال انا دماغي فصلت، فانا هو مدمن، انا عايز ايه؟
1: الجرعة.
0: الجرعة. طب اهدى وهنجيب لك كل حاجة، احكي لنا ايه اللي حصل. طبعا هو في الحالة دي عايز الجرعة بأي شكل، طبعا مش هديله حاجة. قعد احكي لنا ايه اللي حصل، راح احكي لهم تفاصيل الجريمة بالكامل. الجريمة بدأت ازاي بقى؟ قال أنا قبلها بكم يوم، طبعا بيدخل الشقة عند الشيخ أحمد، قال مراته لبسها واسع ولبسة النقاب بتاعها، في يوم كان بيدخل حاجات المطبخ وهو وطالع شاف باب أوضة النوم وارب،

0: شاف وشها لقى جميلة جدا. بدأت أو بدأ الشيطان يشتغل في دماغه. كان رجع للإدمان، كان بياخد هيروين، كان رجع للإدمان من غير ما الشيخ أحمد يعرف. كان بياخد حقن. جي بقى في اليوم ده قال له خلاص أنا عقدت العزم أن أنا خد حقنة من اللي بياخدها، وأنا كده لازم إيه، لازم دي تبقى بتاعتي. ما كانش ناوي يقتل في البداية. جه راح طالع الشقة عند الشيخ أحمد، فالشيخ أحمد قاعد والست قاعدة في أوضة نومها، وكان مجهز بلاستر اللي هو هيكمموا بيه ويربطه كده، هو راجل قاعد على الكرسي بتاعه. وبالفعل الست هي وجوه راح ماسك الشيخ ضربه، وراح مكمم بقه بالبلاستر وربط ايديه، لقى عمال يعافر بشكل كبير وعايز ينزل من على الكرسي وهيبدأ يعمل دوشة، راح جايب سكينة من المطبخ وراح ضربه بيها. بعد ما ضربه بيها طبعا عشان كاتم صوته، مش الصوت مش هيبقى اللي جوه اوضه النوم بعيد، مش هيسمع ايه، هيحس ان في دربكه عاديه بس مش هيحس ان في مشكله كبيره. وبعدين راح داخل اوضه النوم على مين؟ على مراته، ومعاه السكينه هدتها وراح ضربها رماها على السرير، قطع هدومها، اغتصبها. بعد ما اغتصبها وخلاص لحظه الشيطان راحت، راح قتلها وسابها زي ما هي على السرير. قال لك لازم اجيبها ان هي سرقه. خد الذهب اللي هي لابساه، خد الذهب اللي في الدولاب، لقى فلوس بسيطه خدها، وقلب كل حاجه في البيت خفيفه ممكن تبقى في جيبه، ونزل بكل هدوء، انتظر كمان وقت ما فيش حد فيه طالع ولا نازل، وامن تمام ممكن ما حدش يشوفه، كان تقريبا وقت صلاه جمعه على ما اتذكر، وراح نازل من البيت في التوقيت ده، ما فيش حد شافه لا هو وطالع
1: ولا هو
0: ونازل. انه قعد في الشقه حوالي ساعه ونص او ساعتين بعد الجريمه ما انتهت، لحد ما امن تماما ان ما فيش حد هيشوفه. اعترف بده تفصيليا طبعا. وقتها طلع تقرير بعدها الطب الشرعي، وتاكدوا ان السائل المنوي هو السائل المنوي بتاعه، وكل التفاصيل دي كلها. وفي النهايه برضه كانت نهايته نهايه اي مجرم، وهي الاعدام.
1: هنا انا مش لاقي حاجه اعلق على الجريمه دي. وهل جزاء الاحسان الى الاحسان؟ يعني احسن اليه، خلى بطل ادمان، خدوا الطريق النور، لكن للاسف انسان قذر وشيطان وسوس له رجع للادمان، فكر في زوجة الشيخ اللي كان سبب لانتشاله من الوباء للنور، بدا يفكر او يستكتر عليه زوجه جميله وهو قعيد، خطط، بدا يكتفه، قتله، دخل مارس مع زوجته قتلها، في الاخر دور معاهم ان هو بيدور على المجرم. كواليس مفزعه، لكن اراده ربنا عز وجل دائما وابدا سباقه. اللي عايزين نقوله ان دايما حتى لو في انسان كان مريض، لان انا عندي قناعاتي ان الادمان ده مرض، هنساعده وهنكون قريبين منه، ان مديله ايد المعاونه والمساعده، لكن لازم يكون في حدود، لان مش كل انسان بيخرج من المرض ده، ومش كل انسان ما بيرجعش ليه تاني، لكن دايما الحدود بتضع الجميع في المصاب الصحيح، وهي اراده ربنا ان تطبق العداله. استاذ طارق صبري، شرفتني ونورتني، وانا سعيد جدا بوجودك معايا، وان احنا دائما في برنامجنا ومن خلال كلام حضرتك الجميل والسرد، ان احنا بنقول هدفنا وحيد واوحد هو العبره والعظه والتوعيه.
0: ده اكيد طبعا، زي ما بنقول حرص ولا تخون.
1: مظبوط.
0: فانا اخد حرصي في كل حاجه، في كل تعامل. حالات مماثله كتير وتم كشفها على فكره، يعني من البدايه. لو انا راجل حريص ما بدخلش اي حد بيتي، ما بامنش لاي حد، في حدود معينه لازم تتحط. فده مهم جدا في حياتنا عموما. يعني
1: ما احنا هنكون لنا سلسله مع بعض في الفترات الجايه ان شاء الله، بهدف العظه والعبره والتوعيه، خاصة حضرتك يعني الدفتر الاحوال مليء بالحكايات وبالكواليس.
0: الله
1: ان شاء الله. على عز وجل.
0: ربنا يخليك،
1: شرفتنا ونورتنا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ وقلنا أن خلق الله لآدم استوعبت في آيات في 7 سور، ولكن الأسلوب كان مختلفا. فمرة يقول أبا فقط، يقول أبا واستكبر، يقول أبا واستكبر وكان من العالين، ثم يصورنا الحوار الذي دار بين الله وبينه حين امتنع عن السجود. أول حاجة قلناها امبارح في التسجيل اللي فات أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الجنة التي خرج منها آدم إلى الأرض هي جنة المأوى، لأن آدم لم يخلق للجنة ثم خرج بمعصيته إلى الأرض، لا، إنما قال الله فيه في أول بلاغ عنه: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن هو مخلوق للأرض، ونظرا لأن آدم أول البشر وسيمثل صنفين، صنف هم الرسل يأتي من ذرية 2، صنف هم الرسل ودول معصومين، وصنف آخر غير الرسل مش معصومين، فكان الله ولا بد أن يمثل في آدم ما يثبت للعنصرين. فقبل
0: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: المعصية كان يمثل البشر عامة في أنه قد يخطئ وقد ينسى وقد يصنع شيئا، ولكن بعد أن عصى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا خد الايه النبوة. إذا ما فيش واحد يقول ازاي آدم يبقى نبي ويعصي، نقول له ما كانش نبي لسه، كان يمثل الجمهرة الغالبة من أمته من نسله. المسألة الثانية بقى رسول الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه المسألة وقال أنا جاعل في الأرض خليفة، لم يشأ الحق لعدالته ورحمته أن ينزل آدم إلى الأرض ليعمرها بغير منهج من المناهج التي

من راديو عدن الغد نحييكم مستمعينا الأعزاء في موجز الأخبار لهذه الساعة. والبداية محليا، تشهد عدة محافظات في بلادنا تصعيدا ميدانيا متسارعا مع استمرار المواجهات في مارب والجوف وتعز، وسط تقدم للقوات المسلحة في عدد من المحاور وتحركات حوثية في صنعاء وصعدة، فيما أعلنت الجماعة تشييع 15 من مقاتليها بينهم 3 ضباط. أوضح مصدر مسؤول في الدائرة المالية بوزارة الدفاع أن استقطاعات رواتب العسكريين لشهري مايو ويونيو تمت بناء على كشوفات الحضور والغياب المرفوعة من قيادات الوحدات العسكرية. شرطة كراتر تضبط موظفين في بريد عدن على خلفية قضية تزوير شهادات ملكية أسهم في شركة يمن موبايل وسحب أرباحها. عربيا وعالميا، إيران تعلن استهداف حظائر عسكرية أمريكية في الأردن، وتطالب طواقم ناقلات نفط في الكويت والبحرين بمغادرة سفنهم فورا. ورئاسة الفلسطينية تثمن عزم 12 دولة فرض قيود على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. اقتصاديا، قفزت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي في تعاملات اليوم مع تصاعد التوتر في المنطقة عقب هجمات إيرانية جديدة على منشآت عسكرية أمريكية في الخليج. وأعلنت حكومة سنغافورة رفع رواتب الوزراء وشاغلي المناصب السياسية للمرة الأولى منذ 15 عاما، فيما تعد رواتبهم أصلا من بين الأعلى عالميا. رياضيا، فريق الاتحاد يحسم صدارة المجموعة الثانية، فيما تعرض فريق التلال لأول خسارة له في دوري الشطرين. وفريق ريال مدريد يتفوق على فريق انتر ميلان لهدفين دون رد ضمن دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تصلح حركة الحياة، ولم يشأ أن يجعله يكلف ثم يجرب في آدم، فصنع له قطعة من الأرض ليدربه على التوجيه فيها، فاختار له بستانا جميلا فيه كل مقومات الحياة، وقال له لهذا البستان كل منه ما شئت رغدا، بس الشجرة دي ما تقربهاش. ليه؟ ليمثل الإباحة فيما أحل، وليمثل الحظر فيما منع.
1: الله الله ما شاء
0: الله. أدي واحدة. وبعد ذلك قال له بس احذر الشيطان، لأنك أنت عارف أنه عدو لك هيغويك فاحذره. يبقى ثلاث حاجات اهي: المنهج افعل كذا يعني كل من كل ده، ولا تفعل كذا لا تقرب، وإياك ومين والشيطان، لأنه سيغويك، لأنه هو عازز عليه إزاي هو اللي يبقى عصي والباقي ما يعصاش، لأغوينهم أجمعين. كويس أو كده. يبقى إذن الجنة اللي كان فيها آدم جنة تدريب على التكليف، افعل كذا ولا تفعل كذا، وحذره من الشيطان. يبقى هذا التكليف. وبعد ذلك لما الشيطان أغوى آدم وبعد ذلك أكل من الشجرة، ده هو قال له إيه؟ قال له لا تقرب هذه الشجرة، مش ما تاكلش. فكأن دي رمزية إلى أن الله حين يحرم شيئا يقول له لا تقرب، مش ما تعملوش، ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، مش قال ما تعملوش وياهم حاجة، ما تقربش لهم. ليه؟ لأنه بده يحمي الإنسان من نزغات نفسه حين رأى مبررات المعصية، ما تقربش. ولذلك تجد في آيات القرآن تلك حدود الله، عال مرة يقول فلا تعتدوها ومرة يقول فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ده في الأمر الحلال. طب وفي الحرام؟ قال تلك حدود الله فلا، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يوقعه. كيف هنا بقى الحوار اللي حدث بين آدم وبين ربه؟ ما منعك أن تسجد هنا دي؟ ما منعك أن يعني ما منعك من السجود؟ في آية ثانية بتقول في الأعراف ما منعك ألا تسجد لما أمرتك، يبقى دي ما منعك أن تسجد ودي ما منعك ألا. الله يجيب آل الإجاب وآل الإثبات والمعنى واحد. قال لك هو اللي بيتكلم ربنا إزاي؟ قال لك لأن الله يقول أأنت أردت أن تسجد فجاء لك مانع ومنعك من السجود، أدي حالة، أو هو أقنعك وخلاك أنت تسجد باختيارك. فالآية الأولى ما منعك أن تسجد، إذا كنت ترغب السجود فمنعت، واحد قهرك على لك ما تسجدش، إنما ألا تسجد ما منعك ألا تسجد بأن قال لك إيه إقناعك بأنك أنت ما تسجدش. يبقى مرة يأتي قهرا عنه ومرة يأتي بإيه، فلازم يقول دي مرة لا وإيه ومرة من غير لا. هنا الحق سبحانه وتعالى يقول له أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني كأن السبب الذي دعاك إلى عدم السجود استكبار أنك أنت تسجد لآدم لما خلقت بيدي، ولا أنت كنت من العالين؟ العالين اللي هم إيه بقى؟ العلماء اختلفوا فيه، من العالين يعني من الطاغين المتكبرين إيه؟ اللي ما يمهمش حكم ربي، زي ما قال وإن فرعون لعالم في الأرض، عال قوي. وبعدين يقول ايه تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض، علوا على ايه؟ على احكام من خلقهم. يبقى من العالين يعني المتكبرين اللي هم يعني بيعلوا على اوامر الله، ولا من العالين يعني من الملائكه الذين لم يشملهم الامر؟ فكان الملائكه كلهم مش امر بالسجود لادم، لان في ملائكه ما لهمش شغل الا من التسبيح والتحميد، ولا يعرفوا حاجه عن الدنيا دي ولا اللي على فيه، مش شغل ابدا، فدول ما شملهمش الامر. انما اللي شملهم الامر مين؟ الملائكه الموكلون باشياء فيها مصالح للخليفه في الارض، اللي هم المدبرات امر، واللي هم اللي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، هم دول اللي قال لهم اسجدوا، يعني قال لهم الاوامر بتاعته نفذوها، ليه احفظوه اعملوا فيه كذا كذا، لانه بقى ايه خليفه لي. فكان من العالين اي الذين لم يشملهم الايه لم يشملهم الايه الامر، ادي معنى. طيب قالوا طب وليه ما نقولش العالين يعني الطاغين والمتكبرين؟ قال لك ما هقول استكبرت، استكبرت أم كنت من العالين؟ تبقى استكبرت، ودي المعنى الأولاني، يبقى أم كنت من العالين لا كلام على الأول. هنا يجب أن نلاحظ من الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه المسألة، العلماء وقفوا موقف، يا ترى إبليس ده من الملائكة ولا من الجن؟ ليه عرفت انه من، بتقولوا انه من الملائكه ليه؟ ما هو بعضهم ده من الملائكه، يقول لك مش ربنا امر الملائكه ان تسجد؟ نعم. ولما ابليس امتنع عن السجود اخذه، يبقى دليل على انه داخل في الامر، يبقى ما يبقى ملك، ما هو ما امرش للملائكه، وبعدين ابليس ما سجدش فاخذه الله، لو لم يكن من الملائكه لما كانت له كم اخذه. طبعا الاول نقول له اذا وجد دليل بالالتزام او الاستنباط، افرق بينه وبين دليل النص. ساعة ما يجي دليل النص امنع النقاش. في سورة الكهف قال الا ابليس كان من الجن فاسق عن امر ربه، يبقى الآن تصرح بانه من الجن، ارجع انا اقول من الملائكة؟ طب ايه اللي خلاه ربنا ياخذه بقى ما دام من الجن؟ قال لك حال قوي، الجن مقهورون على الطاعة، غريزة ما لا يعصون الله ايه ويفعلون ما يؤمرون، ولكن الجن والإنس الوحيدين المخيرين في الكون، يتبقى مؤمن يتبقى كافر، يتبقى طائع يتبقى عصي، ربنا جعل لهم إيه الاختيار. فإذا جاء واحد من الجنسين وألزم نفسه بالطاعة بحيث لا يعصي، يبقى بقى زي مين؟ زي الملائكة، ولكنه يمكن أحسن من الملائكة. ليه؟ قال لك لأن الملك ما يقدرش يعصي، وهو كان ممكن أن يعصي وممكن أن إيه، فحمل نفسه على أن يطيع، أبقى طاووس الملائكة بقى، ولذلك كان يزهو على الملائكة، أنا لي أن أختار أن أعصي إنما مرضتش وبقيت أعمل زيكم، يبقى مين اللي منزلته أعلى؟ يبقى إبليس. نقول له تعالى حينما صدر الأمر، يا إبليس إن كنت أقل من الملائكة ولا أعلى من الملائكة؟ فإن كنت أعلى وبتطيع على طول كان من الواجب أن تسارع إلى هذه الطاعة. طب وكنت إن كنت أقل من الملائكة؟ الأمر للأعلى يستلزم الأمر للأدنى. إذا دخل رئيس الجمهورية قلنا أيها الوزراء، ساعة ما يدخل الرئيس إيقفوا، يبقى وكلاء الوزراء يقوموا ولا ما يقوموش؟ يبقى الأولى أنهم إيه؟ أن يقوموا، دي تحسم الإيه؟ تحسم الإيه؟ الخلاف. ولذلك يجب أن تمر هذه المسألة بدون نقاش طويل فيها. آدم لم يخلق للجنة ثم نزل الأرض، ما تظلموش، إنما خلق للأرض، والجنة هذه بستان من البساتين فيه مقومات الحياة والترف، لأنه بيدربوا على الحكم افعل ولا تفعل. وأيضا نأخذ منها أنه بدت سوءتهم إمتى؟ لما ذاق الشجرة. نقول إذن أي حكم من الأحكام لا ننفذه يبقى لازم تظهر العورات في المجتمع. قبل ما ننفذه ما كانش فيه عورات، ولكن لما ما نفذناه شيء طلعت الإيه؟ تلك هي الرمزية، رمزية التكليف في فعل ولا إيه ولا تفعل، ورمزية الشيطان اوعى منه لأنه عدوك، والرمزية الثانية أن إذا خالفت حكما من أحكام الله فانتظر العورة اللي إيه اللي تتعبكم. هذه كل الإيه خلاصة الصورة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، ودليل أنه مخلوق مختار زي الإنس، يطيع ويعصي، فمن شاء فليؤمن من شاء فليكفر. إلا إبليس قال يا إبليس ما منعك أن تسجد، كأن ما منعك أن تسجد تغطي أنه كان يريد السجود فجاءت قوة ومنعته. طب الثانية بتاعتك هتقول وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ نقوم نقول له ودك أقنعه بأنه ما يسجدش، يبقى ما منعك أي هيأ لك أن تعصي لأنه إيه أقنعك بأنك أنت ما تعملش العملية دي، يبقى دي عن إقناع ودي عن قهر. قال بعدين بقول إيه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال لك الله، طب ما هو الرسل كلهم مخلوقين من طين، وأنت صحيح مخلوق من من من نار، من الذي قال أن الطين أقل من النار أو النار أعلى من الطين؟ هو الإنسان بياخد الميزة بجنسه ولا بياخد الميزة مما يخلعه من خلق عليه؟ ممن يأخذها ممن خلقه، مش أنت تقول دي أحسن ودي أعلى، كل حاجة لها إيه؟ لها مهمة. وما دام كل شيء له مهمة في الحياة يبقى ما فيش جنس أعلى من إيه. كذلك الموجودون في الحياة ما دام كلهم مخلوقين لله يبقى كلهم زي إيه. ولذلك قلنا قديما أن الله جعل الأسباب للمؤمن وللإيه وللكافر، عطاء ربوبية، ولكنه جعل المؤمن المطيع لعطاء الألوهية في العبادة، في الإيه، في العبادة. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. الرجيم هو الملعون، يلعنه الله ويلعنه الإيه اللاعنون. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. أنظرني يعني أخر أجلي، كأنه يعلم أن كل واحد له إيه، حتى الجن له أجل وحينتهي منه. قال له بقى أخلي ليه؟ قال له هو عايز يشتغل لبني آدم لأغوينهم أجمعين، فاديني فترة عشان أشغبهم إيه كلهم. وقلنا أن إبليس في الحكاية دي جاء لآدم ليه؟ لأنه بقى في صف الملائكة آدم، يبقى من اللي يجيله بقى؟ هو مش واحد من ذرية إبليس، لا ده إبليس المعلم الكبير هو اللي إيه، هو اللي يجيله. قال فإنك من المنظرين. وقوله فأنظرني يدل على أن آدم غفل عن شيء. حينما قال له إبليس ما منعك أن تأكل من هذه الشجرة إلا أن تكون إيه ملكين، يعني لو كلت منها تبقى إيه ملائكة، والملائكة ما بيموتوش. وما منعك منها إلا أن تكون من الخالدين. طب مدام إبليس عارف الحكاية دي كان بيقول له أنظرني إلى يوم بعث، ما كان يأكل من مين؟ يأكل من الشجرة وتنتهي المسألة وخلاص ما فيش إيه. نعم. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يوم الوقت الزمن ظرف للحدث، والحدث الذي يحدث إما أن تقول يوم القيامة، يوم البعث، يوم الجزاء، يوم الوقت المعلوم اللي هو دي. يبقى الوقت المعلوم زي يوم الدين، زي يوم يبعثون قد بعضها. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ابن الكلب عالم لأنه عرف كيف يقسم. قال له أنا إن أغويت أحدا من خلقك فمش باخدهم منك، ما أقدرش أخد حد منك، إنما عزتك عن خلقك يؤمنوا ولا ما يؤمنوش هم حرين، هي اللي هنخليني إيه أطمع فيهم وأخد بعزتك عن خلق، وإلا لو أنت عايزهم ما أقدرش، بدليل أنه قال إيه إلا عبادك منهم المخلصين، اللي أنت عايز أنا ما أقدرش عليه. إذن العداوة مش بين ربنا وبين إبليس، ده العداوة بين إبليس وبني إيه وبني آدم. قال فبعزتك أي بعزتك عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أدخل أنا من هذا الباب، بدليل قوله إلا عبادك منهم المخلصين، أنا ما أقدرش أقرب إيه أقرب ناحيته. قال فالحق، والحق أقول. قال فالحق ما نصنع معك، ودائما أنا أقول الحق لأني حق لا يصدر مني إلا إيه إلا الحق. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، أنت ولا هيتبعك من إيه من أمة محمد. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قالوا أهذا حكم مسبق من الله على الخلق الذين سيجئون بعد؟ يبقى معناها أن ما فيش فايدة فيهم هيروحوا. لا، قال لك لا، هذا أخذه لا بقهره في أن يفعلوا ذلك، ولكن بعلمه ما يفعلون باختيارهم. يبقى هو عالم ما يفعلونه بإيه، مش بيرغمهم عليها. لا، زي ما تيجي تقول للولد ده هو هيسقط، والولد ده هينجح ويطلع الأول، وبعدين جه امتحان مش من عند الناظر ولا من عند المدرس، ده جه امتحان من بره من عالي. هل كان معه ساعة يكتب ليجعله يكتب ما يسقطه ولا ينجحه؟ ولكنه عالم مما يعلمه من هذا ان ده هيكتب كويس وده هيكتب ايه. يبقى اذن فيه فرق بين ان يعلم وبين ان يقهر. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. قل امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسالكم عليه من اجر. لو قال ما اسالكم عليه اجرا تمشي ولا ما تمشيش، إنما قال من أجر. قلنا إن من حين تدخل تعطي بداية الأجر، يعني مما يقال له أجر ولو كان جنيه واحد ولو كان 10 ساق. إنما لما أقول أجر يعني أجر مجزي كبير، زي ما أقول ما عندي مال يمكن عنده جنيهين ولا 3 ولا بتاع، أنا ما يعتدش ما يبقاش اسمه مال ده. إنما لما أقول ما عندي من مال أي من بداية ما يقال له إيه مال، من القرش للآخر. قل ما أسألكم عليه من أجر يعني أقل أجر أنا ما بسألكوش عليه. أولا كون الحق يقول لهم قل يا محمد ما أسألكم عليه من أجر، فكأنه بيقول لهم يا ناس الذي جاء به محمد إليكم عمل نافع لكم في دينكم وفي دنياكم، فكان الواجب أنه يأخذ عليه أجر لأنه عمل لكم عمل كويس ينفعكم. يبقى إذن هو مش هيسأل أجر ده، لا ليه هو مش عايز أجر؟ لا، ده لأن ما يقدمه لا يستطيع البشر أن يعوضوه بأجر، وإنما يأخذ أجره من مين؟ فكأن العمل بتاعه كبير أوي أوي لا تقدر البشر على إعطائه إيه؟ يبقى فهمنا أولا أن العمل الذي عمله محمد بتبليغ رسالة قدم إليهم خيرا، ولو أنه قدم إليهم خير كان يستحق عليه إيه؟
1: أجر.
0: بس الأجر هو مش زاهد فيه، زاهد فيه من أيدي الخلق. ليه؟ لأنه عايز يقوم العمل بتاعه تقييم اللي يقومه مين؟
1: ربنا
0: الذي خلقه وإيه وأرسله. قل ما أسألكم عليه إيه؟ ودي قلنا إنها كانت لازمة للأنبياء، موكب الأنبياء كله قال كده، كل ما أسألكم عليه من أجل كل ما أسألكم، كلهم كده إلا 2 قلنا عليهم، منهم سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. سيدنا إبراهيم ما جاتش في رسالته دي أبدا ولا جاش في كلامه دي أبدا، هو سيدنا موسى. قال لك لأنه بيقول ما أسألكم عليه من أجل، كان وأول من دعا إبراهيم إلى الإيمان بالله ووحدانيته دعا من أبوه آزر اللي هو عمه، فكان يقدر يقول له اديني أجرة على دي؟ ما يقدرش. طب وهو فرعون ده قال له أولم ربك فينا وليدا، هيطلب أجر هو اللي قال له أولم ربك فينا وليدا؟ يبقى الاثنين دول ما جابتش على إيه؟ يعني حجب هؤلاء عن يوجد سبب يقولوا هذه الكلمة لهم. نعم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ما هو المتكلف؟ والمتكلف هو الذي يظهر شيئا فوق قدره المنوط به، يتكلف. وزيك لما النبي قال لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه، يعني ايه لا تتكلفوا له؟ يعني انا حالتي ضيقه وما عنديش حاكل النهارده فول، حاكل جبنه وبعدين جه ضيف، ما اقولش بقى اروح استلف واجيب لحمه واعمل مش عارف ايه. ليه؟ لان ده يخليك بعدين لما تشوف ضيف ولا عندكش الحواليه اللي انت بدك تنفشخ بها دين تكرهه وتقول ده جاي فين ولا بتاع ولا تسيبه ولا تقضى عنه ولا تقولوش حاجه. فاذا تكون على ايه؟ كن على طبيعتك او على قدرك. فرسول الله يقول انا ما انا من المتكلفين، لان الامر الذي جئت به لا يحتاج الى تكلف اقناع، لانه امر موافق للطبيعه. ليه؟ قال لك اعرض الاحكام وشوف احكام صالحه في ذاتها ولا مش صالحه، من غير ما تبقى ابحثها كده وشوفها. بقول لك ما تكذبش، مين يقول لا اكذب؟ خلاص. ما تزورش، مين يقول لا زور؟ طب ما تشربش خمر، من اللي قال يشرب خمر عشان تترنح وعقلك يفسد؟ كل حكم من الاحكام مش عايز نتكلم فيه في الاقناع، امر ايه؟ فطري طبيعي. ما دام هو ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين، ليه؟ ان هو الا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين ازاي؟ ده الذكر ده والتذكير انما ينشا لقوم كانوا يعلمون شيئا ثم نسوه. يقول لك ايوه، لان عهد الذر في الفطره لما قال ألست بربكم قال الكل بلى انت ربنا، قال لهم طب احفظوا الكلمه دي وخلاها ببالكم ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما يفعل المبطلون. فكأن اللي بيعمل كده منه ده ذكر، يعني إذا أنا مش بأنشئ تكليف، التكليف أخذ عليكم يوم أن لم تكن شهوة لكم شهوة، ذرة لسه في ظهر آدم ما حصلش لها الشهوات، وبعد ذلك أخذنا العهد، أنتوا فهمتوا أن أنا ربكم أخلوا احفظوا دي كويسة ولا تقولوا ما تغفلوش عنها. إن هو إلا ذكر للعالمين يدل على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قمة توحيد الله والإيمان به إلى فرعيات التكليف أمر ك كان في القديم أخذ عليهم العهد وأقروا به في ألستم ربكم، قالوا إيه؟ قالوا بلى إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. يعني اللي عمال بيكذب دلوقتي هيشوف النتيجة إيه بقى، النتيجة إيه؟ كان يجب أنكم تعلموا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أرض الشرك كل يوم تنقص إيه؟ تنقص حتى، وأرض الإسلام تتوسع. بقى ما خدتلكوش عبرة من دي إن المسألة ماشية في الفتح مش في الإيه؟ ولذلك هنا لما قال إيه؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. نبأ إيه عظيم؟ اللي هو بيقول ولا تعلمون نبأه بعد حين. ومن الذي قال أنه نبأ عظيم؟ الله. يبقى العظمة اللي بيقول عليها ربنا تبقى شكلها إيه دي؟ لأن عظمة الخبر إنما تأتي بمقدار ما يهيئ من الخير للإنسان. فعظمة واحد يقول له أنت نجحت في القبول، اللي مش زي ما يقول له أنت نجحت في الإعدادية، مش زي ما يقول له أنت نجحت في التوجيهية، مش زي ما يقول له أنت نجحت الله الخبر، مش زي ما يقول له أنت بقيت وزير، مش زي ما يقول له بقيت وزارة. الخبر يبقى عظيم بما بإيه؟ بمقدار ما أعطى من الخير المرجو للإنسان. والخير المرجو للإنسان بالتكاليف الربانية أن يسعدني في دنياي اللي هتنقضش، يا أنا أموت وسيبه يا العز اللي أنا فيه روح، لكن يسلمني إلى آخرة لا تنقضي، لا ينقضي نعيمها ولا أموت فيها إنما خالدون. يبقى العظمة جت منين؟ من الذي ضمن الحياتين ولا اللي ضمن حياة واحدة مظنونة؟ ولتعلمن نبأه بعد حين. وجاء الحين متواليا، أول معركة يجي في بدر يروح النصر، إيه النصر جاي، وظل النصر للإسلام إلى أن قال فيه نبيليون الجبار اللي عمل كده، قال عجبت لهذا الأمي كيف يفتح نصف الدنيا في نصف قرن، إزاي عمل الحكاية دي؟ المسألة عجيبة أو صحيح لا تزال عجيبة إلى الآن. ولتعلمن نبأه بعد حين، أو الحين، حين لا تملكون إيمانا، يعني بعد ما تروحوا بقى النار، يروحوا النار كده وبتاع، ما عادش هتعرفوا قيمة الكلام اللي هو إيه اللي هو قال لكم. ولذلك فإما نتوفانك أو إيه، مش كده الآية كده؟
1: أيوه.
0: فإما نعم يا سيدي، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وأنا أسأل الله في آخر الصورة أن يجعلنا حظ من قوله ولتعلمن نبأه بعد حين.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعين.
5: يقول أشهد أن الله عطى وجهك قبول، كل ما أشوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية، سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية، أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول، كن عينك في هدبها غافية، نصف ساعة فاهي بوجهك، وأقول أشهد أن وجهك يجيب العافية.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، هنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: أثنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: تبقى تحت الوسادة مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد. ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا. تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة. جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة. لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا. ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا. لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم. دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف. كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع. عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجان. تكنولوجيا، لحج، صبر، طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: كم أظهر العشق من سر، وكم كتم، وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا، فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره، أو كنت تسمع عنه قبلها، فهما. هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلم، أو صورة صاغها أجدادنا القدماء بلا سقام، فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهما. والحب طفل متى تحكم عليه يقل ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي، فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.
4: إن حظي

0: عشت وعشت وعشت وعشت لا خلا ولا عدم عشت وعشت.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان.

0: وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
0: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغا، لأن هذا المقعد ينتظر قائدا، ينتظر طبيبة، وينتظر أملا جديدا يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حياه هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.

بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

من راديو عدن الغد نحييكم مستمعينا الأعزاء في موجز الأخبار لهذه الساعة، والبداية محليا. تشهد عدة محافظات في بلادنا تصعيدا ميدانيا متسارعا مع استمرار المواجهات في مارب والجوف وتعز، وسط تقدم للقوات المسلحة في عدد من المحاور وتحركات حوثية في صنعاء وصعدة، فيما أعلنت الجماعة تشييع 15 من مقاتليها بينهم 3 ضباط. أوضح مصدر مسؤول في الدائرة المالية بوزارة الدفاع أن استقطاعات رواتب العسكريين لشهري مايو ويونيو تمت بناء على كشوفات الحضور والغياب المرفوعة من قيادات الوحدات العسكرية. شرطة كريتر تضبط موظفين في بريد عدن على خلفية قضية تزوير شهادات ملكية أسهم في شركة يمن موبايل وسحب أرباحها. عربيا وعالميا، إيران تعلن استهداف حظائر عسكرية أمريكية في الأردن، وتطالب طواقم ناقلات نفط في الكويت والبحرين بمغادرة سفنهم فورا. ورئاسة الفلسطينية تثمن عزم 12 دولة فرض قيود على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. اقتصادياً، قفزت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي في تعاملات اليوم مع تصاعد التوتر في المنطقة عقب هجمات إيرانية جديدة على منشآت عسكرية أمريكية في الخليج. وأعلنت حكومة سنغافورة رفع رواتب الوزراء وشاغلي المناصب السياسية للمرة الأولى منذ 15 عاماً، فيما تعد رواتبهم أصلاً من بين الأعلى عالمياً. رياضيا، فريق الاتحاد يحسم صدارة المجموعة الثانية، فيما تعرض فريق التلال لأول خسارة له في دوري الشطرين. وفريق ريال مدريد يتفوق على فريق انتر ميلان لهدفين دون رد ضمن دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا شيخ مشاري، هذه كلية لا يشذ عنها أحد. كل من عليها فان، هذا سور، هذا كل، هذه سور أحاط بمن عليها. كل من عليها سيفنى، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هو الذي يبقى، هو الحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي، هو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: ولماذا يخبرنا ربنا بهذه هذه القضية التي لم يكن الناس في حاجة إلى آية تنزل في القرآن ليعلموا أن كل من عليها فعل؟ لو كانوا يعني لا يتصور هذه لا يتصور أن يجهل هذا أحد. قد مات الآباء والأجداد وهم شهدوا ذلك فعرفوا أنهم ميتون. موارد كل واردها على الباب، حوض كل يريده هذا الموت. لكن ربنا سبحانه يذكر بهذا ليقبل الإنسان على تهيئة منزله الذي يصير إليه. يقال إن هارون الرشيد رحمة الله عليه دخل عليه ابن السماك الكوفي، هذا كان أحد علماء الحديث، له رواية قية في الحديث، وكان كان أحد الوعاظ والزهاد المعروفين بالكوفة. دخل على هارون الرشيد فقال له هارون رحمه الله: يا ابن السماك عظني. فقال له ابن السماك: كفى بالقرآن واعظني يا أمير المؤمنين. يقول ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن السماك: يا أمير المؤمنين، هذا وعيد الله لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟ فبكى هارون، يعني يقول له: انظر كيف أصنع لأنك ميت. هارون لما بنى الزهراء بنى قصرا عظيما جدا، فدخل عليه أبو العتاهية في جملة من دخل من وجوه الناس وجهاء الدولة ينظرون هذه التحفة العظيمة التي بناها هارون، فكل الناس يتكلموا، الخطباء يلقون الخطب، والشعراء يذكرون الأشعار، إلى أن جاء أبو العتاهية صامت ساكت. فقيل له: تكلم يا أبا العتاهية، قل أنت في جملة من يقول، أدلي مع جملة المدلين. فقال هارون: عش ما بدا لك راضيا في ظل شاهقة القصور. فقال هارون: نعم نعم نعم. فقال أبو العتاهية: يسعى لديك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. قال هارون: نعم نعم. فقال أبو العتاهية: فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. بكى هارون، فتناول الناس أبا العتاهية وقالوا: دعاك أمير المؤمنين لتسره فغممته. فقال هارون: دعوه، فإنه رأنا في غفلة فأراد أن ينبهنا منها. هذه الآية كل من عليها فان، مع الوعيد: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هذه يا شيخ مشاري كأنها ليس في القرآن. حدثت أن واحد من هؤلاء الموثقين الذين يوثقون العقود وقد طلب منه تزوير عقد، فهو سأل ذاك الذي سيزور له، سأله مالا استكثره هذا المزور له كثير كذا، فكان يصنع شايا هناك، هذه البوتاغاز ما أدري كيف تسمونها، التي فيها نار صغيرة التي يجعلوا فوقها الإبريق لتطبخ الماء. فقال: أدخل أصبعك أنت في هذا، المزور يقول للمزور له: أدخل أصبعك، دع يدك هناك في النار. قال ما استطيع. قال انا اريد ان اقتحم جهنم لاجلك وانت تستكثر علي المال. هذا يظن انه مبعوث ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ماذا يقول لربه حين يقف امامه؟ هذه الجراه العظيمه على انتهاك الحدود، اقتحام الفواحش، ركوب العظائم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الا حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. كل تصوم انت مع الصائمين وتشهد شهادة الزور وتقول الزور وتشهد الزور، كل ليس لله حاجة في أن تدع طعامك وشرابك. شهادة الزور، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال كذا وكذا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس فما زال يكررها وشهادة الزور وشهادة الزور حتى قال ذلك الصحابي، حتى قلت ليته سكت، يتمنى يود لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم حرصا عليه وشفقة عليه لما رأى من تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا الذي يصنع هذا يظن أنه مبعوث ليوم عظيم. ذاك الذي أغدق ربه عليه النعم وجعله لا يحتاج أحدا، أغناه عن مسألة كل أحد، ويشح بأن يدفع صدقة ماله الواجبة التي ليست من باب الإحسان، لا، هذه من باب الواجب. كما إذا صليت الظهر تحب أن أشكرك أقول لك جزاك الله خير لأنك صليت الظهر، واش جزاك الله خير ولا تصلي إن شئت، هذا حسابك عند ربك، هذه فرض أنت تريح نفسك فيه. لا. كذلك الزكاة، لماذا تنتظر أن يقول لك هذا المسكين الذي تعطيه الزكاة جزاك الله خيرا؟ جزاك الله خيرا على إحسان تحسن إليه، أما هذا أحسن ربه إليه بأن جعله في مالك نصيبا ومع ذلك أنت لا تعطي، أيظن هذا أنه مبعوث ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وذاك الذي ربه وسع عليه فيذهب ويشتري التذكرة ويقطع البحار ويسيح في أرض الناس لأجل زنية، لأجل فجور، لأجل فسق، حيث لا يطلع عليه أقربه. طيب نظر الله، ألا يظن هذا يظن أنه مبعوث ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه التي لا تحتجب وتخرج عارية الشعر، عارية الرأس، عارية الأطراف، أتظن أنها تقوم تبعث ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وهذا الذي لا يصلي وما عنده غرض، صلي وصلي صلي أنت، هذا يظن أنه مبعوث ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هؤلاء يظنون أنهم من جملة الفانين. ربنا يقول كل من عليها فان، حين تفنى ماذا ستفعل؟ أنت لست مطالبا بأن تبرر لي أفعالك، لا تأبه بي ولا بغيري، لا تبرر لي أحد أفعالك، والله أنا لا أصلي لأن ولما أن، أنا تقول لي أنت حسابك ليس عندي، لكن أعد الجواب لمن يسألك وأعلم أنك ستسأل. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، لا، وأنت من جملة من لن تزول قدمه، وأنا من جملة من لن تزول قدمه، فأعد للسؤال جوابا. هذا فلان وفلان وعلتان ما ما ما ما تجيب أحدا، لكن إن كنت تأمن جوابك، إن كنت تعلم أن جوابك حين يسألك باريك فتجيبه فيقبل منك الجواب لا تأبى لأحد، لكن إن لم يكن لك جواب وكنت تعلم أنك من جملة من سيفنى وأنك من جملة من سيقوم لرب العالمين في ذلك اليوم الذي يقوم فيه الناس له، حينئذ ينبغي أن تعد لنفسك ولا يضحك عليك الشيطان، لا غدا إن شاء الله أتوب، بعده أتوب كذا. قد قص عليك ما ذكر ربنا في كتابه، وأنفقوا ذكره في في في في في جهة النفقة، ولكن هو صالح في كل شيء، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول يا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. والها الآن كن من الصالحين، الآن تصدق، الآن صلي، الآن توب، الآن وكن الآن من الصالحين.
3: وهنا تأتي فضيلة الشيخ أهمية التذكير بالموت، يعني ماذا تقول فضيلة الشيخ لمن يكره ذكر الموت أو يخاف من الموت؟
2: يا شيخ مشاري، قضية الخوف من الموت هذا خوف طبيعي.
3: نعم.
2: من هذا يزعم أنه لا يخاف من الموت؟ الموت عقبة، هذه طبعا.
3: نعم.
2: و ولكن جيد أن تخاف فتعد. أما الخوف الفلسفي، لا والله لا تحدثني عن الموت، أنا أخاف يطير عني النوم. يطير عنك النوم هذه من ساعتك، قم فصلي الليل. جيد أن يطير عنك النوم، قم الليل. يطير عنك النوم تبقى في الفراش، لا تنام ولا تصلي ولا تتوب ولا تقول.
3: يعني البعض يحب أن يبقى في غفلة.
2: ماذا تريدني أن أقول لك شيخ مشاري؟ هذا يحب أن تبقى في غفلة، ما ما ما مشكلة هذه؟ هي الغفلة، شوف الغفلة سيكشف حجابها قطعا، لكن القضية في متى يكشف هذا حجاب الغفلة، يرفع هذا برقع الغفلة، سيرفع وقطعا سيرفع. فإما أن ترفعه أنت عن نفسك وتنظر الدنيا بعين الحقيقة، وإما أنها سترفعه عنك ملائكة الموت، وحينئذ يتجلى لك أنك ما كنت إلا في غرور. فانظر ماذا تصنع لنفسك.
3: يعني البعض يعني يتكلم بطريقة أن الدنيا حلوة، لماذا تطرحون هذا الطرح مثلا؟
2: أي طرح؟
3: الدنيا حلوة خضرة.
2: صحيح، الدنيا حلوة والآخرة أحلى منها.
3: الله.
2: فالدنيا التي تمنعني عن الآخرة. يا شيخ مشاري، أنا قلت لك مرة
3: وربما أيضا ملعونة،
2: قلت لك مرة الذي بيننا وبين ربنا تجارة.
3: نعم.
2: طيب، قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الذي بيننا وبين ربنا تجارة. سل أي تاجر في الدنيا، هل تقبل بصفقة ستربح فيها ربحا يعني 5% 10% وتعيش في بحبوحة واوة، ولكنك ستفقد ربح 95% ربح أعظم وأطول مدة؟ وفي تاجر في الدنيا سيقول لك: نعم أنا أقبل بهذه الصفقة التي ربحها قليل ووقتها قصير وأخسر الصفقة العظمى التي ما في هذا الذي يصنع. فأنت تقول ماذا تقول؟ الدنيا حلوة. لا، هي حلوة، وهي حلوة تشتد حلاوتها عندما تقطعها برضوان الله.
3: الله.
2: عندما تمشي فيها بما يأذن لك الله. لا تحسب أنك عندما تعيش فيها بما يرضي ربك أنك تعيش في قيد وفي حبس، ولا تسافر ولا تلعب ولا تضحك ولا في نكت ولا مزح ولا، لا، هذا توهم، هذا
3: قمة الانشراح.
2: يا سيدي، لا لا لا، كثر خير الله وطاب. لكن ماذا تفعل؟ الشيطان يزين ما ليس بزين ويقبح الزين، ونحن لا نصدقه، وينبغي للناس أن تنأى بأنفسها عنه.
3: كيف يزين الشيطان؟
2: يزين ما قبحه ربك.
3: نعم.
2: يزين هذه، يزين في نفس المتزوج هذه الزانية.
3: نعم.
2: ويقبح زوجته له.
3: سبحان الله.
2: ويزين له هذه الزكاة القليلة، ويقلل له هذا المال العظيم. يا شيخ مشاري، هل تعلم أن ربنا سبحانه في زكاة المال أوجب ربع العشر؟ ربع العشر يعني أوجب 2.5%. هذا الذي أخذه منك يعني كم أبقى لك؟ 97.5%. تخيلت الآن عندما يستكثر الإنسان 2.5 ويستقل 97.5. طيب، عنده إبل، عنده مثلا 50 رأسا من الإبل، أوجب الله عليه جذعة في 50 رأسا من الإبل، أوجب الله عليه جذعة. طيب، الوحدة هذه يأخذ منك جذعة ويترك لك 49 رأسا، تستكثر أنت هذه الوحدة، وحدة كثيرة وترك لك 49. هذا الذي أقول لك يزين الشيطان.
3: في الحقيقة أنه بخل على نفسه،
2: هذا هو أعظم الخاسرين. ربنا سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ربنا غني عنك عن زكاتك، أنت بعد ذلك ستندم. لكن هيات، فلا يعني ما لا ينبغي أن يضحك الشيطان.
3: اللهم أنفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. شكرا لكم فضيلة الشيخ.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

أنت مستعد لتحدي نفسك وإظهار مهاراتك؟ أهلا بكم في عالم التنافس، انضموا إلينا وكونوا جزءا من تجربة مليئة بالتحديات في برنامج المسابقات حدد مسارك ثلاثة. معي أنا مواهب الجيلاني، نهدف لتعزيز الروح الرياضية والإبداع وإضافة المعلومات. كونوا على الموعد في الرابعة من كل أربعاء لتكن أنت هو الرابح معنا.

يا حيا ويا مرحبا، مساء الخير مساء السعادة لكل المستمعين الأحبة في كل مكان. طبعا نرحب بكم اليوم في برنامج المسابقات حدد مسارك الذي يأتيكم كل أربعاء في الساعة الرابعة عصرا. بكون معكم أنا مواهب الجيلاني من الإعداد والتقديم، ويرافقني زميلي المخرج عاصم حكيم طبعا، وبنكون معكم بالمعلومات الجديدة والأسئلة الجديدة والحماس والجوائز العديدة، ونتمنى للجميع أن يكونوا رابحين دوما مع راديو عدن الغد. طبعا تردداتنا هي 899 و959، وبتنا مباشر على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. ننتظر اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21 387913. وقبل ما نبدأ أول اتصال بنروح نشوف راعي برنامجنا والذي هي شركة هيلث كير للمستلزمات والأدوية.

0: تعبتي وانتي تدوري على المنتجات بدون فايدة؟
1: السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيرا وصل.
0: من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلت كير الحل النهائي والفعال
1: مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%.
0: نتائج ملحوظة من أول أسبوع:
1: نعومة،
0: قوة
1: ولمعان يسحر.
0: مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة.
1: المنتجات متوفرة في
0: ضمران سنتا،
1: النخيل مول،
0: الأسطورة مول،
1: وطن مول،
0: رويال سوبر ماركت،
1: أوزمارت،
0: صيدلية الحريري،
1: محل ماكس 2،
0: صيدلية صلاح في المنصورة،
1: ومحل سر الجمال
0: كريتر سوق البز،
1: هايبر سوبر ماركت خور مكسر.
0: تواصلوا معنا عبر رقمنا
1: 770-795-290. جددي ثقتك بشعرك
0: واكتشفي الفرق بنفسك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان، ونبتدأ معكم برنامجنا وبأول اتصال ونقول يا مساء الخير. ألو،
1: السلام عليكم، كيف حالك؟
0: الحمد لله. وعليكم السلام، من معايا؟
1: معك أم ريان سعد.
0: أم ريان سعد، يا حيا بأم ريان، كيف حالك؟
1: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: الحمد لله رب العالمين. من ما سمعت
1: إيش؟ البرنامج الرائع.
0: الله يسعدك إن شاء الله. هذا من ذوقك. أم ريان من وين؟
1: من عدن.
0: عدن وين؟
1: المنصورة.
0: المنصورة، يا حي بك يا أم ريان. أم ريان، نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول يا أم ريان، كم عدد المحيطات في العالم؟ هل 7 أم 5 أم 9؟
1: أتوقع 7.
0: خير الأمور وسطها كم؟
1: 5.
0: إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم، وأهلا وسهلا فيك. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو، يا مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور عليك وعلى المستمعين الأحبة في كل مكان. نتعرف عليك.
2: جلال علي محمد من الضالع.
0: جلال علي محمد من الضالع، يا حي بك يا جلال. جلال، كيف الحماس؟
2: أيوه. والله الحمد لله تمام، يعني في حماس.
0: كيف أجواء الضالع يا جلال؟ طيب
2: والله الأجواء الحمد لله، يعني أمطار وهذا.
0: يا سلام يا جلال. جلال جلال، نروح أيوة. نشوف السؤال وعاصم حكيم.
2: والله يا الله.
0: يلا يا عاصم، السؤال يقول يا جلال، من مؤلف كتاب البخلاء؟ هل القاحط أم طه حسين؟
2: القاحط.
0: يا سلام عليك يا جلال، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. ونأخذ اتصال آخر ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: فايز عبد محمد.
0: ارفع صوتك ممكن؟
3: فايز عبد محمد.
0: فايز عبدو محمد، من وين يا فايز؟
3: من تعز.
0: يا حي بأهل تعز، كيف الأجواء في تعز؟
3: أمطار مصفورة.
0: يا سلام، أمطار خير وبركة عليكم يا رب، عقبالنا في عدن.
3: والله.
0: فايز كيف الحماس؟
3: هو أتنال.
0: يا سلام عليك، نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول يا فايز، متى تم افتتاح أول متحف في العالم؟ 1901، 1905، 1907؟
3: خمسة إن شاء الله.
0: حاول مرة أخرى، 1901، 1905، 1907؟
3: 1501.
0: مش 1500، 1901 إجابة صحيحة يا فايز، ونتمنى إنك تكون فايز كمان معنا. عاصم، ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. مساء الخير.
2: هلا، مساء النور.
0: مساء النور والسعادة والسرور لكل المستمعين الأحبة في كل مكان بيتابعوا راديو عدن الغد. من معنا؟
2: عبد السلام حسن المحضار.
0: عبد السلام حسن المحضار. من وين يا عبد السلام؟
2: من الضالع.
0: يا حيا بأهل الضالع جميعهم، يلا كيف الحماس يا عبد السلام؟
2: تمام، الحماس قوة إن شاء الله.
0: يلا قوة القوة، نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال بيقول يا عبد السلام، يصنع من الماء، وإذ وضع أو وضع في الماء مات. في شيء يصنع من الماء وإذا وضع في الماء مات. ما فيش خيارات، الإجابة سهلة جدا وإحنا بنستخدمه في البيت.
2: الملح.
0: لا، الملح يصنع من الماء.
2: التلج.
0: إجابة صحيحة يا عبد السلام، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم، وناخذ يا عاصم اتصال اخر ونقول الو مساء الانوار.
4: مساء النور، حياك الله، كيف حالك يا مواهب؟
0: الحمد لله، كيف حالك انت؟
4: الحمد لله تمام.
0: احنا اكيد بخيرين طالما بنسمع اصواتكم بتشاركونا في جميع برامجنا.
4: اهلا، مشاركين في جميع البرامج حقكم.
0: اهلا وسهلا، تعرف عليك.
4: فهمي محمد احمد اسحاق.
0: فهمي محمد احمد اسحاق، يا حيا بك. من فين؟
4: المعلى الرئيسي.
0: يا حيا باهل المعلى. عندكم مطر؟ بنسوي زي اصحاب تعز، معنا مطر.
4: لا عادوا.
0: يلا كيف الحماس؟
4: اه الاخر.
0: يلا نروح نشوف عاصم حكيم. السؤال يقول ما اسم القارة التي تقع فيها دولة مصر؟
4: خيارات.
0: سهل جدا، اسيا، افريقيا، اوروبا.
4: افريقيا.
0: يا سلام عليك، اجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وان شاء الله تكون احد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال يا عاصم ونروح بعدها نشوف راعي برنامجنا. الو،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
5: ناصر محمد عبد الله.
0: ناصر محمد عبد الله من وين؟
5: من تعز.
0: من تعز العز، يا حيا بك، اكيد اجواء ماطرة عندكم وجميلة.
5: ايوه.
0: يا سلام، كيف الحماس يا ناصر؟
5: ألف.
0: يلا طالما الحماس ألف ما فيش خيارات. يلا يا عاصم روح نشوف السؤال. السؤال يقول من قائل هذه العبارة؟ أظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه ورغب في مودة من لا ينفعه. أعطيك اختيارات، هل
5: أيوة.
0: الإمام علي بن أبي طالب أم الإمام الشافعي؟
5: الاختيار الأول.
0: للأسف إجابة خاطئة. حاول تكلمنا مرة أخرى يا ناصر. مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة، بنروح نشوف راعي برنامجنا والذي هي شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية. لا تروحوا بعيد ولا تغيروا التردد.

0: تعبتي وانتي تدوري على المنتجات بدون فايدة؟
1: السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيرا وصل.
0: من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلت كير الحل النهائي والفعال
1: مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%.
0: نتائج ملحوظة من أول أسبوع:
1: نعومة،
0: قوة
1: ولمعان يسحر.
0: مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة.
1: المنتجات متوفرة في
0: ضمران سنتا،
1: النخيل مول،
0: الأسطورة مول،
1: وطن مول،
0: رويال سوبر ماركت،
1: أوزمارت،
0: صيدلية الحريري،
1: محل ماكس 2،
0: صيدلية صلاح في المنصورة،
1: ومحل سر الجمال
0: كريتر سوق البز،
1: هايبر سوبر ماركت خور مكسر.
0: تواصلوا معنا عبر رقمنا
1: 770-795-290. جددي ثقتك بشعرك
0: واكتشفي الفرق بنفسك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان، وما زلنا مستمرين في برنامجكم برنامج المسابقات حدد مسارك، ورقم برنامجنا هو 781-95-21-21 387-913. طبعا نقول ألو للمتصل. يا حيا ومرحبا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: أفنان جمال الثقاف.
0: أفنان جمال الثقاف، يا حيا ومرحبا بأفنان. من وين؟
1: من
0: إنما. من إنما جارتنا. يا حيا ومرحبا بأصحاب إنما. كيف الحماس يا أفنان؟
1: الحمد لله تمام.
0: يلا نروح نشوف المخرج وعاصم حكيم إيش بيكون السؤال. السؤال يقول: ما اسم أول سورة نزلت في مكة؟ هل النصر أم القارعة أم العلق؟ يا سلام عليك يا أفنان، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. نأخذ اتصال جديد. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كأني عرفت الصوت. صدام؟
2: أيوة يا صدام.
0: يا حي صدام صالح صح؟
2: أيوة محمد.
0: محمد من الضالع؟
2: ايوه
0: متابعنا الدائم اللي بيعلق علينا وعلى منشورتنا. يا حيا بك يا صدام. صدام كيف الحماس؟
2: ان شاء الله تمام مستعد ان شاء الله.
0: يلا يا صدام نروح نشوف مخرجنا وعاصم حكيم وايش بيكون السؤال. السؤال بيقول: يا صدام، في اي في اي عام فرضت الزكاة؟ في الثالثة هجرية أم الثانية أم السادسة؟
2: الثانية.
0: صدام في الثالثة أم الثانية أم السادسة؟
2: السنة الثانية.
0: صدام في السنة الثالثة أم الثانية أم السادسة؟
2: السنة الثالثة.
0: يا سلام عليك يا صدام، إجابة صحيحة وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
3: مرزوق عبد الرحمن.
0: من؟
3: مرزوق عبد الله أحمد.
0: من وين يا مرزوق؟
3: من تعز.
0: من تعز العز، يا حيا بكم وأمطاركم اللي الآن هي أمطار الرحمة والخير والبركة عليكم. كيف الحماس يا مرزوق؟
3: تمام
0: إن شاء الله تكون زي اسمك مرزوق يا رب وتحالفك الحظ معنا وتكون رابح
3: إن شاء الله.
0: يلا نروح نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال بيقول: كم عدد الجزر التي تتكون فيها جزر أو تتكون منها جزر القمر؟ كم عدد الجزر التي تتكون منها جزر القمر؟ هل 4 أم 6 أم 10؟ 4 6 10. 4 6 10.
3: 4.
0: إجابة صحيحة يا مرزوق ودخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
4: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
4: عباس محمد قاسم من الضالع.
0: عباس محمد قاسم من وين؟
4: من الضالع.
0: يا حيا بأهل الضالع جميعهم. كيف الضالع وأجواء الضالع؟
4: تمام إن شاء الله بخير، الأمور طيبة
0: إن شاء الله. الضالع أرض الصمود.
4: أيوة.
0: نروح نشوف السؤال عاصم حكيم. من هو القائد الذي ها؟
4: طيب ايوه
0: تكلمني.
4: لا أيوة.
0: من هو القائد الذي فتح مدينة تدمر الأثرية؟ هل هو خالد بن الوليد ام سعد بن وقاص؟
4: تدمر.
0: ايوه خالد بن الوليد ام سعد بن وقاص؟
4: خالد بن الوليد.
0: إجابة صحيحة يا عباس ودخلت السحب معنا وان شاء الله تكون احد الرابحين معنا اليوم، وناخذ اتصال جديد ونقول الو. يا مساء الانوار. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معايا؟
5: معك احمد قاسم محسن.
0: احمد قاسم محسن من وين؟
5: معاذ احمد قاسم محسن.
0: عفوا، معاذ احمد قاسم محسن من وين؟
5: من الضالع.
0: اليوم الحظ محالف الاتصالات لاهل الضالع، يا حيا بكم. يلا يا معاذ نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. السؤال يقول يا معاذ من القائل: ضع ثلاث في ذهنك، لا راحة في الدنيا ولا سلامة من كلام الناس ولا نجاة من الموت. يا سلام على اللي جالس جنبك بصراحة. إجابة؟ يلا إيش الإجابة؟ علي بن أبي طالب. إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد وبعد كده نروح نشوف راعي برنامجنا. الو
6: الو،
0: حيا ومرحبا.
6: يا حيا ومرحبا.
0: من معايا؟
6: معك محمد عبد السلام قاسم.
0: محمد عبد السلام قاسم من وين؟
6: من الضالع.
0: اليوم عاملين سنترال ما شاء الله اصحاب الضالع. يا حيا بك من الضالع. يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول: من هو القائل لا تعاشر نفسا شبعت بعد جوع فإن الخير فيها دخيل؟
6: في خيارات؟
0: ما فيش خيارات. عارف الإجابة؟
6: لا والله.
0: هو إمام. الإمام من؟
6: الإمام مالك.
0: لا، بعطيك محاولة أخيرة. الإمام
6: علي.
0: الإمام علي بن أبي طالب. إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. ونروح نشوف راعي برنامجنا والذي هي شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية.

0: تعبتي وانت تدوري على المنتجات بدون فايدة؟
1: السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيرا وصل.
0: من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلث كير الحل النهائي والفعال
1: مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%.
0: نتائج ملحوظة من أول أسبوع:
1: نعومة،
0: قوة
1: ولمعان يسحر.
0: مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة.
1: المنتجات متوفرة في
0: ضمران سينتا،
1: النخيل مول،
0: الأسطورة مول،
1: وطن مول،
0: رويال سوبر ماركت،
1: أوزمارت،
0: صيدلية الحريري،
1: محل ماكس 2،
0: صيدلية صلاح في المنصورة،
1: ومحل سر الجمال
0: كريتر سوق البز،
1: هايبر سوبر ماركت خور مكسر.
0: تواصلوا معنا عبر رقمنا
1: 770-795-290. جددي ثقتك بشعرك
0: واكتشفي الفرق بنفسك.

0: يا حيا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، متابعين الأحبة، رجعنا لكم في برنامجكم المحبب حدد مسارك. يلا وناخذ اتصالات جديدة ونقول ألو، لأنه ما زال معنا وقت في برنامجنا. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: عمر عبد العزيز عبير محمد.
0: عمر
1: عبد العزيز عبير. أيوة. محمد.
0: من وين؟
1: من الضالع.
0: لا، من الضالع. يا حي بأهل الضالع، كيف حالك يا عمر؟
1: تمام الحمد لله.
0: ايش رايك ببرنامجنا؟
1: برنامج ممتاز، كلنا متابعينه اصحاب الضالع.
0: من متى تتابعونا؟ منك؟
1: من سنتين، كل ربوع معروف.
0: يا سلام عليك، نروح نشوف مخرجنا والسؤال. السؤال يقول: ما هو أكبر كوكب في نظامنا الشمسي؟ زحل، المريخ، المشتري؟
1: المشتري إن شاء الله.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة ودخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
2: معك فرح حسين.
0: فرح حسين من؟
2: بن حسين.
0: بن حسين من وين؟
2: من كريتة.
0: أول مرة بتكلمينا يا فرح؟
2: كنت زمان أكلمكم قبل سنة.
0: ها، ورحتي علينا يعني؟
2: يعني مع الأم.
0: يعني ما عاد عجبكش برنامجنا يا فرح؟
2: لأنك كنت يعني كملة ومعي شغلات كانت في بيتي وكذا، فحاولت الآن معاكم.
0: يا سلام عليك، كيف تشوفي برنامجنا؟ تطور عن زمان ولا مكانه؟
2: أيوة تطور ما شاء الله وحلو صار، وكان يجي كل سبت.
0: كان يجي كل سبت ولا يجي كل أربعة؟
2: أيوة، وعليه كان يجي كل خميس كمان.
0: أيوة، كان أول يجي كل خميس، بعدين كل سبت، بعدين كل أربعة، والله عالم بالخارطة الجديدة متى بيكون يجي. إن شاء الله يجي يومي صح؟
2: إن شاء الله.
0: بتحبوه لو كان يومي؟
2: أيوة، بيكون حماس أكثر.
0: تقولي؟ خلاص بنقترح على عمنا. طيب يا فرح، فرح نروح نشوف السؤال ومخرجنا. فرح، من هو مخترع المصباح الكهربائي؟
2: أعطيني اختيارات.
0: فرح
2: هيريوم أعتقد اسمه؟
0: لا، بحرف التاء. توم؟
2: توماس.
0: أيوة، إجابة صحيحة. دخلتي السحب معنا يا فرح، وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
3: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور والسعادة، مساء العافية. من معانا؟
3: معكم علي حمود. علي محمد.
0: مين؟
3: حمود علي محمد محسن.
0: حمود علي محمد محسن صح؟
3: محسن.
0: ها؟
3: أيوة نعم.
0: أوكي، من وين يا حمود؟
3: من يافع.
0: من يافع، يا حي بأهل يافع. كيف حالك يا حمود؟ تمام؟
3: الله الحمد لله بخير، دامكم بخير وبرنامكم الحمد لله بخير.
0: الحمد لله رب العالمين. طيب يا حمود، كيف الأجواء في يافع؟ هل في أمطار؟
3: أمطار اليوم كانت الصباح، لله الحمد، مطر حلو ما شاء الله.
0: يا سلام، أكيد الأجواء جميلة جدا جدا.
3: الله الحمد لله. أيوة نعم، يبهر على المستوى
0: الحمد لله. طيب نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. ما لون النجوم الأربعة الموجودة في عالم نيوزيلندا؟ هل أحمر أم أخضر أم أصفر؟
3: ما لون؟
0: ما لون النجوم الأربعة الموجودة في عالم نيوزيلندا؟ هل أحمر أم أخضر أم أصفر؟
3: الأحمر.
0: الأحمر إجابة صحيحة، ودخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء الخير والسعادة. ألو عاصم. ألو ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
4: أسامة نايل علي مقبل.
0: أسامة نايل علي مقبل من فين يا أسامة؟
4: لحق.
0: من لحق، إجابة صحيحة. عفوا أسامة، أني آسفة. نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يا أسامة يقول: من هو الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟
4: سعد بن معاذ.
0: سعد بن معاذ، إجابة صحيحة. عاصم، نروح نشوف راعي برنامجنا ونرجع للمستمعين الأحبة. طبعا راعي برنامجنا هو شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية.

تعبتي وانتي تدوري على المنتجات بدون فايدة؟ السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيرا وصل. من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلث كير الحل النهائي والفعال مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%. نتائج ملحوظة من أول أسبوع: نعومة، قوة ولمعان يسحر. مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة. المنتجات متوفرة في دمران سنتر، النخيل مول، الأسطورة مول، وطن مول، رويال سوبر ماركت، أوزمارت، صيدلية الحريري، محل ماكس 2، صيدلية صلاح في المنصورة، ومحل سر الجمال كريتر سوق البز، هايبر سوبر ماركت خور مكسر. تواصلوا معنا عبر رقمنا 770-795-290. جددي ثقتك بشعرك واكتشفي الفرق بنفسك.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام متابعين الأحباء في كل مكان، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم في برنامجنا حدد مسارك، برنامج المسابقات اللي أنتم دائما فيه رابحين مع راديو عدن الغد ورعاتنا الأحباء اللي بيطلعوا معنا كل شهر. طبعا رقم برنامجنا 781-95-21-21 387913، وناخذ اتصال ونقول ألو يا مساء الأنوار والسعادة لعيون كل المستمعين الأحبة. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: عبد الله محمد عبد الله.
0: يا عبد الله كنت دائما بتكلمنا صح؟
1: ايوه
0: وانقطعت عنا احنا.
1: لا بس الاسبوع الماضي مسكت الخط، لا قبل الماضي شاركت.
0: يلا يا عبد الله، من وين؟ نشوف مخرج برنامجنا ونشوف السؤال. السؤال يقول: ماذا يطلق على صغير الخروف؟ ايش اسمه صغير الخروف؟ عارف ولا اعطيك اختيارات؟ هل الحمل أم الغزال؟
1: حمل.
0: الحمل إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال آخر ونقول ألو يا مساء الأنوار.
2: عبد الرب قاسم عبد الله.
0: ما شاء الله، أهلا وسهلا يا عبد الرب، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: عبد الرب قاسم أحمد. عبد الرب مين؟
2: قاسم عبد الله.
0: قاسم عبد الله من وين يا عبد الرب؟
2: من كريتر.
0: ها هالكريتر يهدروا يتكلموا بسرعة.
2: أيوة.
0: يا سلام عليك، كيف حالك؟ تمام
2: الحمد لله.
0: كيف برنامجنا يا عبد الرب؟ انت دائما مشارك معنا.
2: أيوة برنامجكم جميل جدا.
0: أكيد جميل طالما أنتم اللي بتشاركوا فيه.
2: أيوة.
0: يلا نروح نشوف السؤال. وعاصم حكيم، عاصمة فرنسا ما هي يا عبد الرب؟
2: باريس.
0: يا سلام عليك، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال آخر ونقول ألو يا مساء الخير.
3: نعم. ألو؟ مساء النور.
0: مساء النور. أيوة والسرور. نعم. من معايا؟
3: علي عفيف. علي حسن.
0: علي عفيف. علي حسن من وين؟
3: من الضالع.
0: يا حيا بأهل الضالع، كيف حالك؟ تمام
3: الحمد لله، الله يحييش.
0: علي إيش رأيك ببرنامجنا؟
3: برنامج قوي، مواهب وابداع ما شاء الله،
0: ومعلومات كمان،
3: معلومات
0: وحماس وإثارة. وكيف المعنويات؟
3: الله تمام. هو
0: الريح ما فيش مكان تروح فيه غير لأنه صوت الريح مضايق نحنا.
3: أيوة.
0: طيب يا علي نروح نشوف المخرج والسؤال. السؤال يقول: ما هو الكوكب الذي يعرف بالكوكب الأحمر؟ ما هو الكوكب الذي يعرف بالكوكب الأحمر؟ هل المريخ أم الشمس أم بلوتو؟
3: مريخ.
0: ما شاء الله ما شاء الله. أشتي أسأل سؤال، أنتوا بتقسوا مجموعة؟ عاصم هذا عشان يسمعني. علي
3: بنحاول.
0: علي أنت معايا؟
3: أيوة نعم.
0: أنتوا بتقسوا مجموعة وبتغششوا بعض الإجابات؟
3: أيوة أكيد، نتابعكم واصل.
0: يا سلام بالضمان. عليكم، نوجه لكم ألف تحية، ودخلت السحب معنا يا علي، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، بنروح نشوف راعي برنامجنا ونرجع نشوف من بيكون رابح معنا اليوم. وطبعا راعي برنامجنا هي شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية.

0: من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلث كير الحل النهائي والفعال
1: مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%.
0: نتائج ملحوظة من أول أسبوع:
1: نعومة،
0: قوة
1: ولمعان يسحر.
0: مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة.
1: المنتجات متوفرة في
0: ضمران سنتا،
1: النخيل مول،
0: الأسطورة مول،
1: وطن مول،
0: رويال سوبر ماركت،
1: كوزمارت،
0: صيدلية الحريري،
1: محل ماكس 2،
0: صيدلية صلاح في المنصورة،
1: ومحل سر الجمال،
0: كريتر سوق البز،
1: هايبر سوبر ماركت خور مكسر.
0: تواصلوا معنا عبر رقمنا
1: 770-795-290. جددي ثقتك بشعرك
0: واكتشفي الفرق بنفسك.

مستمعينا الأحباء، متابعينا الكرام، طبعا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم برنامج المسابقات حدد مسارك، ووصلنا إلى اختيار الفائزين معنا اليوم. يلا يا عاصم، استنى شوي. نقول الرابح أو الرابحة معنا الأولى أو الأولى هي أو هو أفنان جمال السقاف من إنما. أفنان جمال السقاف من إنما، ألف مبروك عليك. ما صار فايز مهلوش. يلا عاصم، موسيقى للرابح أو الرابحة الأخرى. يا ترى من بيحالف الحظ اليوم كمان ويكون رابح معنا في برنامج المسابقات بهدية عينية مقدمة من شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية. الرابح أو الرابحة معنا أم ريان سعد محمد من المنصورة. أم ريان سعد من المنصورة. طبعا الرابح الاول معنا هو او هي عفوا افنان جمال السقاف من انما، والرابحه الاخرى امريان سعد من المنصوره. الف الف مبروك لهم، جائزه مقدمه من شركه هيلث كير للادويه والمستلزمات الطبيه. طبعا تواصلوا معنا عبر رقم الواتس علشان نقول لكم العنوان اللي بتروحوا له وتستلموا جوائزكم منه. طبعا مستمعينا الكرام، متابعينا الأحباء في كل مكان، وصلنا لختام حلقة اليوم. يعز علينا فراقكم، ولكن كما اقترحت فرح إن شاء الله يكون برنامجنا يومي. يا عاصم كيف بيكون لو كان يومي؟ ما بيكونش حلو ولا مميز؟ يعني لازم يكون أسبوعي، بيكون طويل. منخليه نص ساعة ونطلع بخمسة متسابقين فقط. إن شاء الله خير يا رب طبعا، ونلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. ومن الآن حتى نلقاكم نتمنى أن تكونوا دائما بألف خير، وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خوش رايك صح.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم الموجز الأخبار من راديو عدن الغدوة، نبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا في العاصمة عدن، ناقش المحافظ مع قيادة هيئة الأراضي وأوضاع الأراضي وممتلكات الدولة والجهود المبذولة لحمايتها وتنظيم ملف الأراضي. بحث مدير عام مكتب الصحة في لحج مع وفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة والجهة المانحة سير تنفيذ عدد من المشاريع الصحية بالمحافظة. عربياً وعالمياً، باكستان تلوح بتفعيل اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وتركيا في حال استمرار الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية. في جنوب لبنان قتل شخص وأصيب اثنان آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية وسط استمرار الغارات والقصف على عدد من المناطق. اقتصادياً، مصر تبدأ غدا مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وتشمل المرحلة الأولى 12 سلعة، على أن يتم رفع العدد إلى 30 سلعة خلال سبتمبر. في روسيا سجلت الإيرادات الحكومية غير المرتبطة بالنفط والغاز ارتفاعا بأكثر من 18% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. رياضيا ومن الرياضة المحلية، وزارة الشباب والرياضة تمنح نادي الهلال الرياضي الثقافي في مديرية الحد بيافع اعترافا مؤقتا تمهيدا للاعتراف الرسمي. وفي الرياضة العالمية، الحارس المصري محمد أبو جبل ينتقل إلى نادي المغرب في صفقة انتقال حرة في أولى تجربة احترافية له خارج مصر. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: شارك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين، ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه، اجل ما فيها حد قال لك حفظ الامانه دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينه، بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين، إذا أنتي ما أنتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين، إذا أنتي ما أنتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين، من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا، وأنا اللي كنت أحسبك قبل أدوس أرض المطار تجين، تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين.

تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين وليتك لاقي يتبه شي فيني ما تلاقينه مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين تغفلت بغلا وليتك لاقي يتبه شي فيني ما تلاقينه مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين تغفلت بغلا ولا الحلا ما هو من زينة تزينها الصور ولا الصحيح ابن الحلال الزوين وأنا ماني بناقص عنه يوم إنك تبدينه نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه على دول المثل ماني حلو لكن ماني شين إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينه وإذا الهاتف فرح ليلة فأنا تهت البكاج السنين وإذا استضعفتك أملاكه وشتتك ملايينه أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموح إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينه وإذا الهاتف فرح ليلة فأنا تهت البكاج السنين وإذا استضعفتك أملاكه وشتتك ملايينه أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموحي بس أجي وأظفر بشي تستحقين تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه لو إنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه تبين الحين يوم إني كبرت ألعب على الحبلين ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانين جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين انا خايف اللي اطاح الجمل تكثر سكاكينه وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين مثل ما قالوا والمكتوب واضح من عناوينه لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني، وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني، ولا تعنيك أحزاني، ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني. إذا ما

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر، طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالب.

0: الآن.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر، طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل فالهمك السيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشاة راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
2: وهم عدم.

0: بنات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمالية.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: من بحث عليك. حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت، أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى، أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى، ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى، لا تقول أحبك أنا، يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللي بقى.